0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في الصيف.
2: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
1: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير باسمكم جميعا ومستمعي الأفاضل، أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربة الشمس. إذن الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم، بغينا نتكلم المستمع الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف كترتفع درجة الحرارة. هادو غير لهاد الأيام راه كانت كما عرفتي نعم. مدام دوشا كانت واحد
0: موجة الحرارة عرفت بلادنا
1: نعم. إذا هادي مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشوا للشواطئ أو المسابيح أو للتنزه مع أفراد العائلة، وبأن يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هذه المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا مثلا بحال بحال مثلا
0: مستعملي
1: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة
0: نعم.
1: يعني كيقضوا واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس، لذا وجب يعني تقديم هذه النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
0: نعم عمال الضيعات أيضا نعم
1: نعم يعني مجموعة من المهنيين اللي نعم. كيمارسوا المهن ديالهم يعني في, في, في
0: الهواء
1: تحت أشعة الشمس. كما كان عرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفتره اللي كتكون فيها يعني ديك الاشعه ضاره الا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين العشرة حتى لديك 3 4 د العشيه. هذه الفتره يعني كتكون اشعه الشمس فيها يعني مضره اكثر. كننصحوا كذلك مثلا بالنسبه للاطفال اللي هما يا قل من 6 شهور، بيبي عنده قل من 6 شهور يعني يستحسن ما يخرج يعني في ذلك الوقت ديال الشمس اللي كتكون حارة ما يخرج. أما الأطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبة للملابس تكون شوية مهوية وتكون ديال القطن، لأن القطن كيشرب العرق أو الخيط، يتجنبوا ما أمكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقة. وحتى اللون يا مدام دوشا نعم. اللون ديال الملابس كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون غامقه بحال الكحل ولا الماغا كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذ لهم اللوينات اللي تكون يعني فاتحه وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد رهيف وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجه اخرى، انه كيكثر النشاط، كيلعبوا الوليدات دونك ومع الحراره الجسم كيعرق بزاف. خصنا نعرفوا بان داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق خصنا نعوضوا بالسوائل، يشربوا الماء متقطع مثلا واحد ليترونس ولا جوج ليترو متقطعه على طول النهار، ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديرو
0: يوقع فيه الجميع
1: الجميع أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك المثل ديالنا حرك الماء يبان العطشان. ما خصناش حتى نحسوا بالعطش لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش يعني راه واقف عليه وما خص نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش يتم يشرب من الماء كما قلت لك لأن فصل الصيف وأشعة الشمس والإنسان كيتحرك دونك الجسم كيتعرق كيخصنا نعوضوا ديك
0: السوائل اللي مشينا
1: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
0: نعم هذا مشكل آخر اللي نعم يجب أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل يعني ضروري ربما يتعامل واحد على مشكلة بسيطة لكن هي مضرة في
1: نفس مضرة بزاف الاجتفاف يعني الإنسان زكي صافي كيديزي تغطى الجسم دياله يعني ذاك الجلد دياله منين كتهزيه كيبقى واقف يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهه او ياخذ فاكهه نيشان يعني ياكل ان فروي. الخضار حتى هي فيها الماء يحاول ما امكن الانسان يتجنب دوك الوجبات الدسمه في الصيف لانها كتعب الجسم كتعبو دونك نحاول ناخذ صليضات داكشي خفيف دي ساندويتش للوليدات الماء دي جو باش كنجتنبوا الاجتفاف ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره نقلبوا على الظليله مره مره الانسان ياخذ ديك الظليله ديالو نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين فلاج الناس اللي مسنين يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الآثار أو الأضرار ديال حرارة الشمس أو أشعة الشمس بحالهم بحال الأطفال لأن الجسم ديالهم يعني في هذيك الفترة من السن كيكون صافي ضعاف مناعة قليلة حتى الأعضاء الحيوية ما كتكونش خدامة كيف الإنسان ملي كيكون باقي شوية صغير وعنده الجهد يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الأطفال وهنا نبغي نشير مدام دوشا بالنسبه لضربات الشمس يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباتو الشمس ضرباتو للراس هنا ما فيها بس الا سمحتي ننبه للعلامات ديالها لان شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطله الوليدات كيلعبوا كتلقى كيخرج في الصباح كيلعب ولا كيمشيو في النزهه ولا غاديين على رجليهم للبحر ولا نيت في البحر ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطه لا والو حتى كيروح في العشيه مثلا كيضروا راسو كيشعر بواحد بحال السخفه ضعف التركيز كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك يعني بحال يبدا غيبدا يغيب ضعف التركيز وعاد كيقول لك انا يجي بحال التقيا بحال اللي باغي التقيا يعني الغثيان وصداع ديال الراس وفوغ ميم كيقدر مثلا ديك الدوره الدمويه صافي يعني كتهبط ويقدر يغيب هادو علامات علامات من
0: واجب الانتباه لها نعم
1: واجب الانتباه لها.
0: إذن بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي كامل لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذا أعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشنو هي أضرارها، الآن اللي نمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح؟
1: نعم، للأسف للأسف الأخت دوشة أنه
0: صحيح، يعني لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟
1: هو غير موجود للأسف. داكشي يعني كما كنعرفوا انه الشباب فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون ديالهم. كنقولوا حنا خصو يبغي يتبرونزا، كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقه يعني لتغيير الروتين ديال طول السنه. وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان، وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف، وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في البدايه الحلقه انه يعني الا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصباح حتى لديك 3 د العشية، هذه مزيانة. إلا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي يمشي من 3 للفوق، لأن هنا كتكون أشعة الشمس عمودية، داك دوك لي زيل ترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مائل ولا
1: لا، فوالا كيكونوا يعني عموديين. وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد، الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم خدا داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل، ودونك كيوقع له داك الحروق. ولا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الاشعه الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك يؤدي الى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله، ان شاء الله
1: نطلبوا من ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الاهميه ديال يعني نقلب على الظليله، ونبعد ما امكن على الاشعه الشمس اللي كتكون عموديه. سيفغيك يعني ديك الاشعه عندها واحد الفوائد ما نكروش، انها كتعطينا الفيتامين دي، والفيتامين دي راهي مهمه للجسم ديالنا والصحه ديالنا والمناعه ديالنا. لحقاش كتعاون بعد الحاجه الاولى انك تفيكسي لينا داك الكالسيوم، يعني انا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخذ كاع ديك المواد اللي غنيه بالكالسيوم، ولكن الا كان عندي نقص في الفيتامين دي راه بحال ما درت والو. نعم، لانك تعاون على لا فيكساسيون، يعني داك الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد الغموله. يعني الشمس راهي عندها في الكون يعني، وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاود ثاني كيخصنا نعرفوا الاضرار ديالها ونحاولوا نتجنبوهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين، ونمشي غير في ديك الشميشه من 4 د العشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي. نعم، ما نجيش في يوم ولا يومين ونقلب على داك اللون باش هذا. نعم،
0: لانه هذا الاشكال يوقع حتى في البيسين، مين يمشيو الاطفال مثلا يرجعوا لك جلدهم،
1: لان النهار كله. نعم، دابا كيمشي بنادم في الصباح.
0: نعم، ما يرجعش.
1: والدراري كيدخلوا لابيسين
0: كثير. نعم،
1: ما كيخرجش من لابيسين. نعم، وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا، هذا غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين، كتوصلوا الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح، وما كيجي حتى لديك السبعه د العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
0: تحرقوا. صحيح.
1: دونك ما الا ممكن
0: الاطفال هذا المشكل يصير،
1: خص داك الشيء تدريجي. نعم، وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان. وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحه ديالنا.
0: وهون يجي دور الواقي يعني الشمس،
1: هذاك مهم. ضروري. يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكيت، يدير هذاك الباراسول، ويدير داك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا. وعاد كاين داك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو كيحمي غير كي خصنا نحترموا داك النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين كي خصنا عاوتاني التجديد ديالو، دونك حتى هو كيكون
0: يعني في درجات اللي حسب الاطفال الصغار من الكبار
1: كيكون ديال الاطفال الصغار كيكون يعني على حسب لا ترونج داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
0: نعم.
1: الاستعمال. الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه، ولكن الاطفال ما كنديروا لهمش يعني، ولكن حتى هما محتاجين لان البشره ديالهم رهيفه وحساسه، دونك كيوقع لهم ذوك الحروقات كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داك الشيء ربما الا ما تعالج كيولي متعفن وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني العاديه، وبنادم باقي محن مع داك الوجه ولا الجسم ديالو
0: اللي تعرض لهذه الظروف.
1: دونك كما قلنا دونك الكاسكيت المظله داك ليكرون توتال شرب الماء الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، وبيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن أن التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأنها تتعب الجسم.
0: وقت البرنامج غادي انتهى، نتمنى إن شاء الله نستضيفك في حلقة قادمة بمشيئة الله الأخت فوزية فشار، نشكرك على تجاوبك الدائمة معنا، دمتم في رعاية الله وحفظه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة.
2: صحتك في الصيف.
0: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
4: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو

0: الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بير قندوز.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضمينا العشق يتحول.
3: جمرة قاتلة، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل. ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي.

0: الحلقة الثامنة.
1: خمسة ستة سبعة صافي سبعة ديال الدعوة ثلاثة كليلة.
2: وشحال باقي بغيتي؟ أربعة لصحاباتي وثلاثة لك أنت. إلا عندك شي حد على من تعرض.
1: وشفتها كاتبة هنايا الواحدة زوالا.
2: هادوك اللي فيهم الواحدة زوالا دياولي ودياولك أنت فيهم الثامنة ليلا.
1: فلاش هي أنا غير وجه الليل.
2: الناس الأقرباء والعائلة غادي يحضروا الصباح من بعد الذبيحة والسمية للغدا، والناس الأخرين دياولي الليل غادي يحضروا العشاء. فهمتي دابا؟
1: ودابا عاد فهمت. وديرين شي جوق ولا ندبر لكم عليها؟
2: طلبة غادي يحضروا الصباح للغدا، والجوق غادي يكون بالليل.
1: إيه وبرعني يا أختك ليلى والسفاريد راجلها نعسين على شي حصيصة.
2: لا مسكينة، منين غادي يجيوها؟
1: منين غادي يجيوها؟ وحيت مسكينة، شكون اللي مقوم السابع؟ ها؟ عندك تقولي لي يا راجلها تسلف من الخدمة.
2: بزوج بيهم خارجين السوق، عمي قاسم الله يجازيه بخير، هو اللي تكلف بكل شيء.
1: إيه، كل شيء كل شيء.
2: كلف المموين يقوم ليه بكل شيء.
1: نعم سيدي، هاد الشيء في الطريطور، والسبب؟
2: ما كاين حتى شي سبب. مالك حمق على ماشي عمنا هذاك؟
1: ما يمكنش يا سميرة، عرفتي شحال ديال الفلوس؟
2: وهو علاه مخصوص؟ الله يزيده، راه مسك عليه الله بخيره وبفلاحته وبتجارته، فاش غادي يجيه يقوم سابع لبنت خوه ولا حتى العرس.
1: كاينة إلا كان على وجه المرحوم باك وعلى وجه المحبة والدم دار هاد الإحسان، ما عندي ما نقول. ونعم الرجل شرى الأخيرة بوسخ الدنيا.
2: إيوا
1: وصافي.
2: لا كمل صافي باق عندك ما تقول.
1: فهمتيني تبارك الله عليك. إيوا ولا كان دار هاد الشي من أجل شي مصلحة طمع فيها، هذه هضرة أخرى. وإن غدا لناظره لقريب.
2: أش كتبغي تقصد زعما؟
1: حقك في الزيتون اللي تباع قبطيه.
2: أش دانا للزيتون؟ أنا كنتكلم معاك أسيدي في شي زيتون.
1: سدينا هاد الموضوع سميرة، نمشي نفرق هاد الدعوات تدو سويت وللحديث إن سويت.
3: عرفتوا علاش جمعتكم أولادي؟
2: أنا ما عارفاش.
4: يمكن على الحفلة السابع باش نختاروا السمية للبنوتة.
3: لا
5: أنا عارفت علاش جمعتينا الوالدة. ايه غير بدا انا راه ما داير والو، راه ما داير حتى شي مشكل. لا تمشي تهمني تاني بشي حاجه.
3: لا غير تهنا انت.
2: جده انت شفتك ساكته.
6: انا كنفكر بنيتي سميره غير في شي بعضين محيريني، ما عرفت اش ندير معاهم.
4: شكون هاد شي بعضين؟
6: ايوا هذاك خوكم هشام نيت.
3: مالو امي اشنو دار؟
6: ايوا سلفته 400 ريال مازال ما هدا الله يردها ليا. اش قال لي راسو زعما بغا ياكلني فيها ولا ما عرفتش كيقول لي هذاك الراس ديالو.
5: لا حاشا جدا حاشا، غير تهني في العشيه نعطيها لك.
6: اخلاص 25000 عشيه هادي اللي قلتي غادي تردها ليا وشي حاجه باقي ما شفتها.
2: انا غادي نعطيها لك يا جده، صافي كلمه واحده.
3: مهم جمعتكم باش نخبركم باللي الزيتون هاد العام راه تكلف بالبيع ديالو عمكم قاسم، لان باكم الله يرحمه هو اللي وصاه وباعو وما حسبش علينا كاع المصاريف، والثمن ديالو راه قسمنا على كل واحد فيكم. وشحال جاه بغيتيو فلوسكم ها هما، بغيتيو بقاو مخبيين عندي اللي عجبكم.
4: انا امي هاد الساعه ما عندي ما ندير بهم، خليهم عندك.
2: انا امي اعطيني منهم شي حاجه باش نقضي وخلي الباقي عندك. عرفتي جلال ما خدمش وزيدني حتى هو بمصاريف.
6: هذاك الراجل عندك سميرة عمرني ما شفت بحاله، سمحي لي داير بحالي لما مزوج. الله يرحم عليها اللي قالها، كل شي من عندهم.
3: ايوا غير خلي داك الموضوع عمي ماشي وقته هذا. المهم انا خبرتكم بالشي اللي كاين باش يكون في علمكم. والغلة الاخرى الخوخ والشهدية هما ليها اللي كانوا كيشريوها كل عام، قال لي عمكم صبري حتى يشوف لهم شي شاري اخر.
4: وعلاش؟
3: ايوا داك الشيء على حسب السوق، ومن تما نوعوا شويه ما يبقاش نفس الشاري ديال كل عام.
2: وعلاش؟ هما موالفين كيبيعوا ويشريوا مع الوالد وكيخلصوه، واش من سبب هذا اللي غادي يجعلكم تبدلوهم؟
3: انا بنيتي ما كنفهمش في الفلاحه ولا في البيع والشراء. هذا الشيء اللي قال لي عمكم وصلتو لكم، وراه هو ماشي دري صغير، عارف اش كيدير وعارف مصلحتنا جميع فين كاينه. المهم دابا خليوني نمشي نخبر الناس بالتليفون اللي غاديين يحضروا في السابع هو الاول، وعاد نكملوا كلامنا من بعد.
5: ايوا صافي كملتي يا الوالده؟
3: صافي كملت. نوض جمع راسك.
5: فين بغيت نجمع راسي؟
3: ايوا نوض خرج كيف موالف ولا شوف اش دير.
5: ايوا شت كان نسيتيني، ما قلتي لي حتى حاجه.
3: دوك لمن قلت راه عندهم المسؤوليه، وانت اش من مسؤوليه عندك؟ انت باقي تحت المسؤوليه ديالي.
5: هي انا وليت بيبي ماشي راجل.
3: مازال ما وليتي راجل. بغيتي تشري صباط ولا لباس ولا دواء نعطيك باش، اما غير تضيعهم في الخوال خاوي وترجع لعندي مسيوس، اللهم الفلوس يبقاو عندي.
5: ايه
3: اي
5: ايوا دي بانيني بعدا غير بشي حاجه راني غارق.
3: اش غارق ياك عاد دابا قلتي ما عندك حتى مشكل.
5: ما ماشي انا، ماشي انا اللي عندي المشكل.
3: ايوا شكون؟
5: اش دارك اجد؟ اش دارك دابا فهاد الوالده؟ ياك دابا الحقره هادي؟
6: علاش كتكلم بعدا؟
5: كنتكلم عليها هي.
6: هي شكون هي؟
5: اجد الله يهديك تحلي معايا عقلك. كنتكلم ليك على امي.
6: مالها؟ اش بينك وبينها؟
5: اش بيني وبينها؟ كل شي سوات مع الامور في قضيه الزيت اللي تباع الا انا. واش هذا عباد الله محجور؟ واش ماشي راجل؟ واش ماشي رشد وعقل؟ واش ماشي الحقره هادي؟ وانت براسك كتساليني 400 ريال، كون عطاتني فلوسي كون رديتها لك. وهذا داكشي اللي كيتسالوا لي الناس، هادي مشكل اللي بيني وبين رانيا بنت هشو مجارتنا، وعاد مصاريف اخرى الله اللي عالم بها. انا غرق في الكريدي ويام كون عليا.
6: بلاتي بلاتي بلاتي يا هشام، اصبر عافاك. راك كتزرع، راك دردبتي ليا الحساب. مالك وكان دابا؟ اش واقع بيك؟
5: كيفاش اش واقع بيا؟ هادشي اللي واقع بيا انا حكيتو ليك. انا المرك نحكي للضباب.
6: مال الضباب حتى هو هشام.
5: اجد الله يهديك تبعي معايا الكلام، فهميني.
6: راني فاهمك، انت اللي ما فاهمني. قول لي يا بعدا
5: اشنو؟
6: انا وقت غادي طرد لي 400 ريال ديالي اللي سلفته.
5: ويلي ويلي يا عباد الله، ويلي مع من انا؟ اش من 400 ريال ديالك اجد؟ واش حنا فاش نهضروا دراك؟ خلي الفلوس، خلي نسايهم نسايهم.
6: علاش حتى بغيتيني نساهم؟ ايوا هي نويت تاكلني فيهم.
5: حاشا حاشا جدا حاشا، واش ناكلك ولا نخلي لي ياكلك؟ غير وكان هذا الموضوع نساهي نساهي. فكر معايا في المشكل اللي دابا عندي مع الوالده.
6: ديالاش هاد المشكل اللي عندك مع الوالده؟
5: ومشاكل هي ماشي غير واحد المشاكل، هادو اللي حكيت لك. الزيتون الزيتون الزيتون عباد الله اللي تباع، فينا هو حقي؟
6: وانا مالي عندي شي زيتون؟ بعت شي زيتون؟ شفت شي زيتون؟ ما شريت زيتون؟ ما كليت زيتون؟
5: عباد الله وماشي انتي ماشي انتي، شكون اللي هضر عليك انتي؟
6: ايوا هكاك الله يرضي عليك. انا سوق الزيتون خارجني منه اهيشان.
5: راكي خارجة منه، انا بغيتك غير توقفي معايا.
6: فاش بغيتيني نوقف معاك؟ ما عاد سلفتك 400 ريال ذاك النهار.
5: يا ويلي يا ويلي مع من كنهضر انا؟ اسمعي اش تسمعي، وراه بغيتك توقفي معايا، تهضري لي مع الوالده، تعطيني فلوسي اللي جاوني في حقي من الزيتون، فهمتي؟ بغيت نتزوج. واش دابا فهمتي؟ ولا مازال ما فهمتي؟ نزيد نفهمك حتى وكان تفهمي.
6: ايوا فهم حتى انت، واعطيني 400 ريال ديالي.
1: ديك على لاغيتا غادي نصلحوا هذوك زوج ديور اللي في الفيرما، اصلاح تقليدي مغربي محض، ثم غادي يبداو ينزلوا على الناس السياح باذن الله على مدار السنه.
3: ايوا اش غادي نقول لك وليدي فريد، الفكره ممتازه تبارك الله عليك، والمشروع حقيقه مهم، ولكن ما كتشوفش باللي كيطلب مصاريف كثيره؟
4: بالنسبه للمصاريف امي ماشي مشكل، خاصنا حبيبه غير توافقي وداك الساعه يكون خير.
3: بحالاش بنيتي نفرضوها هاني وافقت. هذا راه مشروع ماشي سهل ولا لا سي فريد؟
1: الا سمحتي يا لغيتا انا غادي نشرح لك. الشريك اللي غادي يدخل في هذه العمليه عنده وكاله اسفار سياحيه مشهوره وعنده كليان مهمين جدا، منهم شخصيات اجنبيه مرموقه، وعنده كذلك مشاريع تجاريه وعقاريه هنا في البلاد وخارج البلاد. عرضت عليه هذه الفكره وعجبته بزاف، خصوصا انها قريبه للميدان ديالو. الميدان فاش كيشتغل، فاذا كان من ناحيه المصاريف والبناء والتجهيز كوني هانيه، السيد في كتفنا ومستعد يخرج هذا المشروع للوجود على ارض الواقع. فهمتيني لا غيتا؟
4: وعاد على ما حكى لي ماما فريد عنده علاقات كثيره مع ناس اجانب، الشيء اللي غادي يخلينا مطمئنين على نجاح المشروع. فهمتي؟
3: على ما بان ليا السيد اللي خدام معاه هو اللي من كتكلم السي فريد ياك؟
1: بالضبط، رجل ديال المشاريع الكبيره والمعقول، زياده على التواضع والعقل الكبير والذكاء المميز. بمعنى الى درنا يدينا في يديه غادي نقفزو قفزه استثماريه مهمه بزاف اللي ترجع علينا كلنا بالخير الكبير للغيتا.
4: ايوا هانت يا امي فكري في هادشي، وفكري كذلك باللي الفرص راها قليله في هالدنيا ما خصهاش تضيع.
3: ايوا واخا نتشاور ونرد عليكم الخبر.
4: مع من غادي تشاور يا امي؟ ما بقاش حد اكثر منا حنا.
3: ايوا لاواه، علاه عمك قاسم نسيتي؟
1: ما ديرهاش مني قلت صوابه لغيتا. وانا هذا رايي، سي قاسم مع احترامتي ليه رجل ونعم عزيز علينا كلنا وكنقدروه، ولكن سمحي لي.
3: ولكن اش السي فريد؟
1: سمحي لي من الاحسن سي قاسم ما نشطنوش بهذا الشيء، باش مما كان بعيد وخارج سوق هذا المشروع نهائيا كان احسن. وانا هذا رايي وانتم شوفوا اللي بان لكم.
0: سي هشام اش تشرب؟ على حسبي وداد.
5: ابدي إلا كنتي غادي تكريديني يا خايبرك قهوة قصحة.
0: ماشي مشكل، على حسبي وداد، انت راك ديالنا زعما بالحق، ما تكميش داك الوعد، راني علمتك. ها
5: أودي فينا هو بعدا؟ فينا هو؟ لقينا الدواء زيدون هاد الساعة راه دايخين بلا به.
0: حسن ليك، البارح راه عاد رفعوا معيزو صحابو وهزوهم الله يستر واحد الشوهة ما فيها ما يتشاف على حسبي وداد.
5: يا الله يكتب السلامة، ما تديرش ما تخاف تاو مراد السلو. واه ولا عندهم داكشي بالعلالي؟
0: ايوا دابا سمعتك. شوف حسن ليك فرق عليك داك الوعد، راه مصيبته مصيبه، وانت تبارك الله ولد عائله يقام لها ويقعد، والنساب والحساب على حسب وداد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم مثلها. اهلا سي سمير، ياك ما حتى انت شي قهوه؟
7: ايه كيف العاده.
0: ما عندي ما نقول، هو الاول على حسب وداد.
7: امالك اخي هشام شفتك هارب لك الريزو؟
5: ما شفتيش راني هذا الصباح؟
7: شفتها.
5: فين؟
7: شفتها غبرات، مابقاش كتبان في الحومه، ياك ما سافرت.
5: وكتسولني انا؟
7: ايوا انت اللي ساكن حداكم، الدار في جنب الرياض، غادي تكون خبرها عندك انت اكثر مني انا.
5: ما عندي عليها حتى شي خبر، وما عرفت حالتها كيفاش ولات، مشوش عليها بزاف.
7: وعلاش غادي تشوش؟ مراتك خليتيها بلا مصروف؟ ويلي اللي حتى انت هزلها من اللي ما عنده وهم.
5: اوتي انا اللي حس بالحر وبالمشكل، انت ما جايب خبر. والبنت راها حامله.
7: حامله من من؟
5: كيفاش من من؟ ولا انا ما عجبتك؟
7: ويلي حامله منك انت؟
0: اي وبالفور يا الشيفور، انا هالقهيوه وعلى حسبي وداد.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الإذاعي الرياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، حميد زيان، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: قلبي أنا وين وضع في بلاص فينتي؟

0: dolce come amore.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافتي أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صار

0: بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالة كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
1: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
0: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
0: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة الرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للصراعة البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وتعودت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالاً حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج، ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر، لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة، وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذاب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرة.

الثروات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا. ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه. فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنقمار، إمام مرشد بجهات الداخل وادي الدهب. ثم أما بعد، يا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم، حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل
3: وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزران ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة: الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

دوسات وده حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا بيده فدوسات وده حرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبلد فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبلد فكن

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيم.

أصبح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الشمس هاد القمر ونجوم فداك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم تأمل هاد الشمس هاد القمر ونجوم فداك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه. فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا.

0: أنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة. برامج

0: بريتواريا خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله، وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله، ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية.

رؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى. إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى، ولا تعيد ترتيب أولوياته، ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل،

مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

صبر على راحتهم ولاد خلا برضاهم ودعواتهم الحياة تحلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا برضاهم

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمح احمد ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه

0: ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. غطي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي ها هو شديت فيها وبلا مشوار وهذاك راهم شدوه وغادي يناك جزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابياً في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والألام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيداً اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائماً. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

إذن هرمون السعادة هو هرمون السيترونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. عش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشغلها. فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيؤديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظرا إلى الجانب المشرف في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحزانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة. فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة. فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن. لذلك لا تقاطع أهلك وودهم، وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

0: في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري وبدايته بالخبر الرياضي، حيث تتجه أنظار الجماهير المغربية ومعها أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي مواجهة حاسمة أمام نظيره الكندي ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس العالم 2026، في مباراة يطمح من خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة مسيرتهم المتميزة وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليا في تاريخ مشاركاتهم المونديالية. وبهذا الخصوص أكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس في هيوستن أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا والمقرر إجراؤها اليوم في هيوستن أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد استثمر بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. وأشار الناخب الوطني إلى أن هذا الاعتراف الدولي ليس نتيجة الأداء المسجل خلال كأس العالم 2022 فحسب، بل هو أيضا ثمرة للنتائج التي تحققت في منافسات الفئات الشابة. وفي هذا الصدد أوضح محمد وهبي أن تطور كرة القدم الوطنية هو نتيجة عمل تم إنجازه على مدى فترة طويلة، مضيفا أن الجميع مهتم بما حققه المغرب. إذن حظا موفقا للمنتخب الوطني في مباراة اليوم. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. وأبرز الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني المنظم بمدينة فاس تحت شعار المجتمع المدني والذكاء الاصطناعي تحديات التحول وفرص التأطير. أبرز السيد الوزير أن هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين. دوليا حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن ظاهرة نينيو قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليوز وشتنبر القادم، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن ظاهرة المناخية ستكتسب قوة بسرعة داعية الدول إلى الاستعداد لمواجهة تداعياتها. وتؤدي ظاهرة نينيو إلى ارتفاع حرارة المياه السطحية في الجزئين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ما يتسبب في تغيرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار. إلى هنا مستمعين ينتهي هذا الموجز الإخباري، بقية أوقات ممتعة وطيبة أتمناها لكم مستمعين رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير. كل عام
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء في حلقة لله نستضفوا من خلالها قامة فنية اختارت أنها تجعل من الحرف العربي لغة للجمال والإبداع، وتنقل هذا الخط العربي من حدود الكتابة إلى أفاق الفن والتأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة الداخلة، طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشات تكوينية، وأيضا عندها مشروع فني لكي يدف إدماج الحرف العربي فضاءات الديكور الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل وحديث. كي يسعدني باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أني نرحب بالفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري. مرحبا بك أسماء.
1: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة صراحة لا تعوض. مدينة الداخلة مدينة الأصل، شكرا جزيلا.
0: والمدينة الملهمة أيضا.
1: أكيد.
0: طيب إلى طلبت منك بداية أسماء سكوري، بعيدا عن بطاقة، تعطينا بطاقة تعريف الأكاديمية، من هي أسماء سكوري؟
1: أسماء سكوري هي من مواليد مدينة الداخلة. بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة،

0: تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق لهذا المجال هذا رغم أنه ما كملش فيه، ولكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي المجال الفني ديالي. كان هو الصراحة الشخص الوحيد اللي أثر فيا حتى أنني اختاريت أنني ندخل لهذا المجال هذا.
1: هذه هي قصتك الأولى مع الحرف العربي. طيب أسماء، أكيد كيسمعنا في هذه اللحظات وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الدخلة، شيء وصار ولا مثلا بعض الطلبة ولا تلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي، أشن هي الشروط ديال الولوج، سنوات الدراسات، التكوين، بعض الأفاقي معلومة نقدمها للمستمعين؟
0: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية كتنقسم لجوج ديال الأقسام. كاين قسم شعبة فن الخط العربي والزخرفة، وكاين شعب التقنية اللي هي كتوفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن النقش على الخشب والصباغة على الخشب إلى آخره.
1: أنت اختارتي
0: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة فن العربي والزخرفة هي خاص تكون حاصل على بكالوريا، ماشي ضروري تكون شي تخصص معين،
1: أدبية وعلمية،
0: بكالوريا سواء علمي أو أدبي ماشي مشكلة.
1: ومن بعد كتكون مباراة
0: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور.
1: ومن بعد وسنوات شحال؟
0: مدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كتدرس مجموعة من الخطوط بتكوين أكاديمي،
1: النظري والتطبيقي،
0: النظري والتطبيقي بواحد النيفو اللي ما شاء الله يعني.
1: وانت دابا الا شفتي الخط كتعرفي اش من نوع
0: اكيد انك كتدرس
1: شحال ديال النوع يكونوا كثار. ما
0: هو فن الخط العربي هو راه بحر، ما شاء الله راه بحر.
1: وفيه الفن الخط المغربي عنده
0: أكيد أنه كاينه خطوط مغربية كتميز بالخصائص ديالها والميزة المغربية ديالها.
1: طيب كنسمعك عادة أسماء كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، إيش كتقصدي بهذا العبارة؟ ما
0: هو أنه بالنسبة لي أنا ما كنشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد، العكس، أنه الحرف هو واحد الكيان متحرك. فأنا من
1: إذن
0: خلال
1: إذا أنت تدخلين في حوار مع الحرف
0: طبعا،
1: مش فقط علاقة بصرية، أنك كتحسي بيه عنده كائن حي كما
0: كائن حي. من خلال الكتابة ديالي الخط العربي كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة، فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف عنده شخصية. كل حرف عنده شخصية. مثلا كيف ما الناس كتكون تلقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة، أنا كذلك الحروف كنشوف كل حرف.
1: إذن كتشوفهم كأشخاص ماشي كأشكال جامدة.
0: كل حرف بشخصية، كل حرف اللي شخصية مرحة، هذا هو الانطباع.
1: شكون الحرف الأقرب للقلب أسماء؟
0: حرف الألف.
1: سبحان الله،
0: حرف الألف هو بالنسبة لي وسيد الحروف.
1: صحيح. إذا هذا هو المعنى فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو كيان حي. إذا أنت دابا تشوف النظرة ديالك للحروف ماشي بحال تشوفها ديال أي واحد.
0: من خلال التأمل في الحرف ومن خلال يعني ممارسة الكتابة فن الخط، أكيد أنك كتخرج بواحد الفلسفة. هذه فلسفة خطية. فلسفة خطية كتكون عند أغلب الخطاطين وأغلب المتمرسين في فن الخط. أتلقى عندهم هذه الفكرة هذه. أكيد أنه كتلقى عنده فكرة كيفاش أنه كيشوف الخط، كيفاش أنه كيشوف يعني مستوى الحروف في الكتابة، ما كيشوفهمش بالعين ديال الإنسان العادي، يعني الإنسان الغير فنان.
1: طيب انت هذه تخصصك وكتلقيداتك في تعاملك مع الحرف وكتربطك واحد العلاقة روحية تشخصيني.

0: هاد الحروف. أكيد عندي لك سؤال، كيف توفق أسماء بين الالتزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكي والانفتاح على تجريب ما يسمى اليوم بالتجريب الحروفي؟
1: بالنسبة كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج، هو أنه الخط الكلاسيكي كيكون هو الأصل أكيد، فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال الحروفية
0: هو المرجع
1: أكيد. كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية وأن ما عندكش واحد دراية بالخط الكلاسيكي وبالقواعد دياله؟ ضروري أنه يكون عندك الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيفاش أنك تعبر، كيفاش أنك تحط هذيك اللمسة الخاصة بيك في ذاك اللوحة. هذه هي الفكرة اللي عندي أنا.
0: وما كتفكريش أسماء بصراحة، جاتني هذه الفكرة في هذه اللحظة من خلال هذه الأفكار دي، واش ما كتفكريش تخلقي في مدينة الداخلة جمعية؟ لأننا كنعرف كاين شباب أشخاص عندهم ميولات وإن كانت فطرية موهبة، أكيد تحتاج إلى صقل، وإلا درتي هذه الجمعية غيتكون فرصة للتكوين. واش ما كتفكريش خلقي حدات جمعية خاصة فن الخط؟
1: صراحة هذه كانت من بين الأفكار اللي كانت عندي من اللي الله كنت قربت أنني نتخرج من الأكاديمية،
0: واش تحالي ما طبقتيها؟
1: ما زالت هذه الفكرة قائمة صراحة.
0: وأنا كنعرف شباب كتر كلهم عندهم هذه الميول، ولكن ما لقاوش اللي يحتضنوا فيهم هذه الموهبة ويحرص على صقلها، لأن ماشي بحال كنتي قريتي تبارك الله، وهذا هو دورك دابا وفاء منك للداخلة، وتردي شوية داك الشيء اللي خديتي من الداخلة أنك تأسسي الجمعية وتشجعي هاد الشباب والشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
1: أكيد إن شاء الله هذه من بين الأفكار اللي
0: وغادي نبداو نشوفوا في اللوحات كتابات ديال الخط اللي هو جميل. دابا راه تلقى القاف في شكل، الميم في شكل، وأكيد داك الشيء أنت غيمرضك فاش كتشوفي.
1: أصلا ملي ملي أكاديمية الفنون ملي كنتخرجوا منها كتخرج بواحد الفكرة، وكل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرسالة أنه يوصلها، هي نشر الثقافة الخطية خاصة في المغرب.
0: والحمد لله في المملكة المغربية طبعا تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة في تشجيع، لأن كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، مما يدل أن المملكة المغربية طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تعطى قيمة، وكيدار واحد الحفل كبير كيتم فيه تكريم هاد الخطاطين. صحيح
1: جائزة محمد السادس،
0: وما فكرتيش انك تشاركي فيها؟
1: ان شاء الله تعالى ان شاء الله غنشارك فيها ان شاء الله مع الوقت.
0: إذن هاد الفكرة ديال تأسيس الجمعية خاصة بالخطاطين او فن الخط لا تزال تراوده؟
1: ما زال قائمة هذه الفكرة.
0: أعطيني وعد إن شاء الله تحاولي في هذا الشهر أنك
1: ماشي في هذا الشهر بالضبط، وإنما خاصة بزاف ديال الخدمة.
0: صحيح. طيب أسماء، وإحنا كنتكلموا على أولى بعيدا إلى بغيتي بطريقة أخرى، وحسب علمي المتواضع عرف بأن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشن هي أهدافها أصلا؟
1: كأي خطاط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف العربي في أي بلاصة خارج اللوحة التقليدية، اللوحة الفنية التقليدية.
0: بمعنى
1: مثلا كتبغي مثلا تشوف الحرف ما موظفش فقط في اللوحات اللي كنعلقوهم فقط، كتبغي تشوف الحرف موظف بزاف ديال الحوايج بحال في الديكور. علاش لا اننا ما نستغلوش الحرف العربي والخط بصفه عامه في الديكور في المنازل بزاف ديال الحوايج من هذا القبيل؟ هذه هي الانطلاقه منين جاتني انا الفكره ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي.
0: وانت سبق لك اكيد مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا الحلم الفني اللي طبعا انت مسكونه به، واش قط انك سبق شاركتي في معارض وطنيه ودوليه؟ وشنو هي القيمه النوعيه المضافه اللي زادت التجربه ديالك اسماء؟
1: اكيد شاركت بزاف ديال المعارض، و

0: أكثر مجموعة من الورشات، من أبرز المعارض صراحة اللي كان الأثر ديالها زوين عندي، هو معرض كان مؤخرا، هو معرض قوارير. معرض قوارير كنا
1: هذا
0: احنا
1: شكون اللي
0: مجموعة ديال
1: كينضموا له؟
0: خطاطات مغربيات، كلنا خريجات أكاديمية الفنون التقليدية. قلنا علاش لا أننا ننظموا واحد المعرض خاص بالخطاطات فقط، يعني هما اللي غادي ينظموا المعرض من ألف، وهما اللي غادي يحرصوا عليه
1: إذا هذا فن الخط بنون نسوة.
0: بنون النسوة أكيد، وهما اللي غادي يحرصوا على هذا المعرض، حتى أنه يتعلقوا اللوحات في المعرض، هما اللي غادي يكونوا تم الإنجاز اللوحات من يديهم. كان هو أول معرض نسائي في المغرب، لقى إقبال صراحة. اللي
1: وانت في الدخل الوحيد اظن الخطاطه اللي كان
0: تقريبا
1: خطاط.
0: الخطاطة الوحيدة اللي قرأت في الأكاديمية من مدينة الداخلة
1: الحمد لله، هذا
0: حاليا.
1: الشريف اكيد،
0: كنتمنى
1: وهذا
0: من
1: دورك،
0: بعد
1: هذا
0: هذا
1: دورك، هذه امانه على عاتقك.
0: كنتمنى انه نبقى نسمع بزاف ديال المرات. يعني مدينة الداخلة كاينين فنانين وخطاطين كيتخرجوا من الأكاديمية من مدينة الداخلة ان شاء الله.
1: طيب هذا جرني لأن كنشوفوا لوحات اللي هي على شكل حروف. عندي لك سؤال، واش هاد اللوحة اللي كيكون فيها الاحتفاء بالحرف العربي، واش تولد من فكرة مسبقة أم أن الحرف هو اللي كيجعل أسماء أنها يقودها أثناء الإنجاز؟ كيفاش التعامل ديالكم؟
0: هو اكيد انه كتكون عندك واحد الفكره مسبقه، كتكون حاط واحد الفكره باش تشتغل عليها في اللوحه، كتبدا اللوحه بهذيك الفكره. مجرد انك ما كتبدا الخدمه في اللوحه، بحال لك يكون واحد الحوار، الحوار ما بين الخطاط واللوحه، سواء كانت لوحه خطيه ولا لوحه حروفيه ولا لوحه زخرفيه.
1: اللي كيدير عود اشكال شكل مثلا فرس وكيكتبوا فيه شي آية ولا
0: كاين مجموعة من الأشكال، يعني ما كينحصرش في شكل واحد فقط، يعني كاين مجموعة من الأشكال ديال اللوحات الخطية. كتكون بادي بفكرة، حتى أنك تلقى يعني ديك الفكرة تخرجوا منها
1: كتدخل في حوار،
0: بزاف ديال الأفكار،
1: بينكم وبين
0: طورت بزاف ديال الأفكار، داكشي علاش ما كتنحصرش في الفكرة الأولى اللي كانت عندك في الأول.
1: طيب أسماء، أحد المستمعين أكيد المهووسين كيف تكتب سحر جمالية الحرف كيطرح سؤال عليك، كيقول أشني هي المدرسة الخطية الأقرب للقلب ديال أسماء، وعلاش تبري هاد القرب ديال الحرف اللي كتختاري، أشني اللي يجعله أقرب لك أكثر؟
0: صراحة المدرسة الخطية الأقرب ليا هي خط التلوت، خط التلوت المغربي.
1: شنو اللي كيميزو هذا الخط؟
0: خط التلوت المغربي هو مستنبط من خط التلوت المشرقي، وانا من قبل ما انني نبدا التكوين ديالي في فن الخط في الاكاديميه، كنت متاثره بخط التلوت المشرقي، وكنت كنقلده بزاف. يعني ما كانت عندي واحد الفكره صراحه بالقواعد مضبوطه، وكنت كنقلد فن خط التلوت. داكشي علاش ملي
1: طبعا قواعد
0: اكيد اكيد قواعد
1: ومقاييس
0: داكشي يعني مدقق، داكشي علاش.
1: وهاد الادوات ديال الكتابه كاين ادوات خاصه؟ نعم
0: كاينين ادوات، مثلا الخطاط انه خاص يكون كيتوفر على اقلام اللي من القصب. هادو
1: موجودين في المكتبات ولا خاصين؟
0: من بين التحديات من بين التحديات انه
1: علاش ما ديريش شي مشروع انك بصراحه فاش تكتشفي ان عندنا خطاطين في جهتنا ان اللي نخصهم هاد المستلزمات باش كيكتبوا باش اللي كيحتاجوه.
0: صراحه من بين التحديات اللي كنلقاو والصعوبات انه الادوات ديال الخط ما كنلقاوهمش متوفرين في جميع المكتبات،
1: وعاد غيكونوا غاليين.
0: الثمن غالي صراحه. الخطاط كيتوفر على اقلام من القصب، كيكون الحبر، الاوراق، يعني خاص تكون جوده الاوراق. الاوراق كتنقسم للمجموعه، كاين الاوراق الطبيعيه مستخلصه من الياف الشجر، والاوراق الصناعيه
1: باش داك امتصاص داك الحبر عاود ما

0: الأوراق الصناعية، أكيد أنه الأوراق الصناعية كتستعمل في التدريب وفي الورشات والمتدربين.
1: نعم. طيب، المعروف عنك أو عن الفنانة الخطاطة أسماء السكوري أنها كتشرف، وهذا بصراحة أنا كنحييك عليه، على تنظيم
0: شكرا.
1: ورشة تكوينية للفائدة اللي عندهم ميولات من الشباب والشابات ديال جيتنا. كيفاش كتشوف أسماء الإقبال ديال هاد الشباب على تعلم فن الخط العربي من خلال الورشات اللي كتأطري؟
0: صراحة هي بشارة خير، الحمد
1: الحمد
0: لله،
1: لله.
0: أنه مؤخرا كاين واحد الإقبال على مجال فن الخط. السبب راجع أنه لاحظنا جميعا أنه الأغلب حاليا أنه كيرجع لكل ما هو تراث، كاين واحد الاهتمام بالتراث، وأكيد أنه
1: لأن
0: الخط
1: أصلا التراث عنده هيبة، إضافة كونه هوية
0: أكيد
1: الانتماء عنده، سبحان الله، ذاك
0: مؤخرا مؤخرا كاين هذا الاهتمام، هذا كاين اهتمام كبير بالتراث.
1: وعاد أظن هذه الحلقة عبر تيري إذا الدخلة غادي تعاود يبانوا موهوبين آخرين وراغبين، أو هادشي
0: إن
1: علاش
0: شاء الله إن
1: هذه
0: شاء الله
1: الحلقة
0: تعالى.
1: عندها قيمة، لأن بصراحة غادي تكون إن شاء الله، وهذا هو حلمنا جميع، تكون فرصة أي واحد سواء شي أسرة عندها ابن أو ولادها ولا مناتها عندهم هذه الرغبة، غادي يعرفوا بأن الحمد لله الدخلة عاد فيها خطاطة وعندها قدرات أو قابلية تأطير في المجال ديال فن الخط.
0: إن شاء الله تعالى.
1: طيب أسماء، نبغي نعرف رأيك، واش يستطع الخط العربي اليوم، لأن يعني كاين تحدي، أن يصمد أو أن يحافظ على حضوره في زحمة ولا المنافسة الشرسة ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
0: هو أكيد أنه ما كاين حتى شي حاجة كتعوض الأثر ديال اليد
1: صح.
0: والحس الفني ديال الخطاط والنفس ديالو في اللوحة. داكشي علاش أنا بالنسبة لي أنه التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي أنه وسيلة فقط
1: صحيح.
0: للمساعدة. داكشي علاش أنه نلخص لك في واحد الفكرة، أنه نوافق ما بين الأصالة والتقنية. هذا هي الفكرة
1: إذا
0: الأساسية،
1: توظيف تقنية من أجل تجويد أو تطوير ما هو أصيل.
0: المساعدة غير ماشي تجويد، المساعدة
1: فمساعدة،
0: فقط.
1: أما الآخر كيبقى للشخص ذاك الفنان.
0: أكيد أكيد أنه الأثر ديال اليد ديال الخطاط ولا الفنان والنفس ديالو في العمل الفني ديالو أكيد ما ديش تعوض
1: وكتكون عنده
0: التقنية ولا
1: قيمة
0: التكنولوجيا.
1: أكثر، صحيح، لأن التكنولوجيا كتبقى داك الشيء بحال فيه نوع من الجمود، رغم أن هي فيها الجودة
0: ما
1: ديالها
0: كاينش
1: وفيها
0: الحس الفني فيه.
1: صحيح صحيح، بينما الفنان في ذاك المنتوج ديالو كما كيقولوا لا قيمة لما نعطيه ما لم يكن جزءا من ذواتنا، جزء
0: تماما.
1: منك، طرف منك، إذا حي فيه روح. وهنا نرجع للكائن حي
0: تماما.
1: بمعنى نظريتك راه في محلها. طيب أسماء، بعيدا عن وجع الأسئلة، أش كتمثل لك مدينة الداخلة اللي أكيد كما قلت تلهمك، وواش خلات شي بصمة في أعمالك الفنية؟ لأن ما يمكنش تكوني منت مدينة الداخلة وما عندهاش واحد الأثر في منتوجك وأعمالك الفنية.
0: صراحة الداخلة عندها واحد البلاصة كبيرة في
1: صح،
0: القلب ديالي.
1: ولهذا يقال هي داخلة في القلب قبل أن تكون داخلة في
0: أكيد
1: البحر.
0: الداخلة هي الجذور صراحة، وهي المكان اللي تعلمت فيه التأمل والمكان الهادئ. هذاك الشيء علاش هاد الخصائص هادو كاملين كاين الأثر ديالهم في الأعمال الفنية ديالي. سبحان الله العظيم، كنخدم شحال من عمل فني وشحال من لوحة وكنبقى نتأمل فيه، يعني كنلقى كاين واحد الأثر، كاين واحد الأثر، لا من ناحية الألوان لا من ناحية الأسلوب. الدخلة
1: صحيح،
0: خلات
1: والفنان
0: أثر
1: ابن
0: كبير،
1: بيئته
0: خلات
1: وبنت
0: أثر كبير.
1: بيئته، أكيد إن شاء الله، وهذه مدينة فعلا ملهمة. طيب، بحكم اهتمامك أسماء بل اختصاصك، أصلا أشني أبرز التحديات اللي اليوم من خلال تجربتك المعيشة اللي كتواجه الفنان الخطاط طبعا في بلادنا المغرب وأكثر في جهتنا؟
0: صراحة هي من بين الصعوبات اللي كنلقاو كخطاطين في مغاربة هي قلة محدودية الفضاءات. وكيفاش أن غتعامل كخطاط، أن ما يمكنش أنك تدير كل شيء من عندك، أكيد خاص المساعدة،
1: جهات أخرى، فاعلين
0: اقتصاديين،
1: مؤسسات، مثلا دور الشباب، دور الثقافة،
0: تماماً.
1: قطاعات ديال الثقافة اللي أصلا
0: قطاعات المتخصصة. الصعوبة الثانية هي كيفاش غادي تحول واحد الموهبة لمشروع مهني مستدام.
1: صحيح، يكون مصدر قوتك اليومي، معيشك. ما صحيح
0: تماما، ولكن رغم هذه التحديات والصعوبات، لكن عندي واحد الفكرة أنه أكيد إلا عندك واحد الفكرة ولا واحد الهدف وخدمتي عليه واجتهدتي فيه، أكيد أنك غادي توصل لي، غادي توصل لي
1: وتحقق هذا الشيء كله اللي قلتي أنه
0: تحديات. رغم الصعاب.
1: وهنا دابا فين كتكون روح المبادرة.
0: تمام.
1: أنا شاش قلت لك تقدري تديري كذا، تقدري تفكري في مشروع مؤسسة لتلقين كذا، ممكن مهم أفكار يكفي أنك تكون مهووس وحامل الحلم ديال أي مشروع، وإن شاء الله مع المدة راه يتم تجاوزه. لست أدري واش عندك شي مشروع جديد ولا شي معرض كتستعدي لي أسماء الخطاطة خلال الفترة المقبلة، أكيد تراودك أفكار المشروع أو مبادرات معينة.
0: من بين المشاريع اللي مبرمجة لهم هو كيفية تضيف الخط العربي ولا الحرف العربي في الديكور الداخلي، كنا شرنا لها مسبقا. زائد كنشتغل على واحد العمل هو مازال صراحة المناقشة فيه، ومازال ولكن أن نعطيك واحد اللمحة عليه، هو فلسفة الحروف. هو أكيد أن كل شيء كنرجع وكندور وكل شيء كيتمحور على الحرف. هذا هو من بين الجوج المشاريع اللي قيد الإنجاز إن شاء الله تعالى، كنتمنى والله يسر لنا فيهم.
1: بصراحة الحديث معك الفنانة الخطاطة أسماء السكوري فيه الكثير من سحر جمال الحرف العربي. الحديث معك يكون شيق، ولكن سبحان الله الوقت ضيق، هذا علاه لهنتاز هذه الفرصة أنني نسولك أشن هي الرسالة اللي تود أسماء سكوري أنها توجه للشباب الموهوبين والشابات الموهوبات في مجال الخط العربي.
0: صراحة رسالتي لجميع الشباب، ماشي ضروري أنه يكونوا متخصصين في هذا الفن هذا، وإنما في جميع المجالات، هو أنه يبغي وداكشي اللي كيديروا قبل ما يفكروا في النتيجة اللي غيوصلوا لها. ما نفكرش راسي أنني واش غننجح ولا لا، وأنا مازال ما عارفش راسي واش كنبغي هذا المجال، واش كنبغي هذا التخصص اللي أنا فيه.
1: وتقدر تكون عندك موهبة وانت كاع ما اكتشفتيها في راسك،
0: حين ترى ما يمكنش أنك تعطي في واحد الحاجة وانت ما كتبغيهاش.
1: صحيح.
0: أكيد خاصك تبغي داكشي اللي كدير باش أنك تعطي فيه ما أحسن عندك.
1: شكرا جزيلا الفنانة الخطاطة المغربية أسماء السكوري على هذا اللقاء الماتع والرائع معك، اللي أبحرنا فيه بين جماليات الحرف العربي والرؤية الفنية اللي كتجعل من الخط لغة للتأمل والإبداع، وكتأكد كيف كتشيري أن الفن الأصيل يظل قادرا على التجديد ومواكبة العصر دون أن يفقد هويته. استودري لعدت عندك شي كلمة تختمي بها أسماء؟
0: صراحة كنأكد على الآباء المغاربة أنهم يحرصوا كل الحرص الأبناء ديالهم، أنهم يحاولوا أنهم مثلا اللي متوفر ليه في المدن اللي كيسمع أنه فيها مراكز ديال تعليم الخط ولا مراكز تحسين الكتابة، أنه يدخل ولاده لهذه المراكز، لحقاش الأثر ديالهم على الطفل أثر كبير بزاف، خاصة أنه فن الخط كتعتمد حاليا من بين الفنون العلاجية. داكشي علاش أنا كنصح الآباء يديروا هذه المبادرة، هذه حقاش التأثير ديالها على الأطفال ديالهم تأثير زوين زوين بزاف.
1: صحيح، ونقدو نقولوا بأن الاهتمام بالحرف ماشي نحطو على الحرف يكون في هذا، ما دام ان عنده حتى الطابع العلاجي فهذه دعوه. والحمد لله دابا مادام تواجدك في مدينة الداخلة غادي يعطي واحد نفس جديد، واحد اهتمام فن الخط العربي، وانا اتفائل الخير، كل الخير ان شاء الله، ان الاتي سيكون افضل
0: ان شاء الله.
1: اذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعي الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة، والى لقاء جديد متجدد مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل

0: تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن حر التهاني للرئيس ألكسندر لوكاشينكو وأطيب المتمنيات للشعب البيلاروسي الصديق بتحقيق ما يطمح إليه من مزيد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك وهي مناسبة كذلك لأؤكد لفخامتكم بالغ حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الارتقاء بعلاقة التعاون القائمة بين بلدينا لتشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في توطيد جسور الصداقة والتقارب بين شعبينا. أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع مساء اليوم السبت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المناسبة. وقال وهبي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: نحن مستعدون لهذه المواجهة. ربما أراد المدرب الكندي ممارسة بعض الضغط علينا بتصريحاته، لكننا سنظل مركزين على عملنا. وأشار وهبي أن لقاء كندا سيكون واحدا من أهم المباريات في مسيرته المهنية، مؤكدا أن لاعبي سيبذلون قصارى جهدهم لانتزاع بطاقة التأهل. وبخصوص الحالة الصحية للمجموعة، طمأن الناخب الوطني بشأن وضعية شادي رياض الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة ضد هولندا، موضحا أنه بخير وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة. وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس الجمعة آخر حصة تدريبي له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم السبت ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع للتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة صفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمة المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. وأبرز الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني المنظم بمدينة فاس تحت شعار المجتمع المدني والذكاء الاصطناعي تحديات التحول وفرص التأطير، أن هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين. وأوضح أن اختيار تخصيص هذه الدورة لموضوع الذكاء الاصطناعي يعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي وتأهيل الرأسمال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس.
1: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام ضمن ورقة الطقس عبر هذه النشرة الجوية الإذاعية، حيث تتوقع المديرية العامة للأصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 4 يوليوز إن شاء الله استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس والماس وداخل منطقة سوس، وسيلاحظ نزول قطرات متفرقة ورعد فوق كل من الأطلس الكبير والمتوسط ونواحي المجاورة، ومحليا بالجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية، كما يرتقب تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، وذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدل محليا بكل من مرتفعات الأطلس والسهول الأطلسية الوسطى والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 28 و33 درجة باللوكوس وداخل منطقة الغرب وسوس وهضاب الفوسفات وسهول تادل والشياظمة والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 19 و25 درجة بباقي المناطق الأخرى. ما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر قليل الهجان الهائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بيلاروسيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. المنتخب الوطني لكرة القدم يستكمل تحضيراته استعدادا لمواجهة كندا مساء اليوم. أهلا بكم.

مجددا في التفاصيل بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني للرئيس ألكسندر لوكاشينكو وأطيب المتمنيات للشعب البيلاروسي الصديق بتحقيق ما يطمح إليه من مزيد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك، وهي مناسبة كذلك لأؤكد لفخامتكم بالغ حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل ارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا لتشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في توطيد جسور الصداقة والتقارب بين شعبينا. أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع مساء اليوم السبت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. وقال وهبي في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة: نحن مستعدون لهذه المواجهة، ربما أراد المدرب الكندي ممارسة بعض الضغط علينا بتصريحاته، لكننا سنظل مركزين على عملنا. وأشار وهبي إلى أن لقاء كندا سيكون واحدا من أهم المباريات في مسيرته المهنية، مؤكدا أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم لانتزاع بطاقة التأهل. وبخصوص الحالة الصحية للمجموعة، طمأن الناخب الوطني بشأن وضعية شادي رياض الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة ضد هولندا، موضحا أنه بخير وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة. وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس الجمعة آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم السبت ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع للتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاثة اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمة المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. وأبرز الوزير في كلمة تليت نيابة عن خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني المنظم بمدينة فاس تحت شعار المجتمع المدني والذكاء الاصطناعي تحديات التحول وفرص التأثير، أن هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين. وأوضح أن اختيار تخصيص هذه الدورة لموضوع الذكاء الاصطناعي يعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي وتأهيل الرأسمال البشرية وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة سمو الملك الأميرة للا حسناء عن منح أو منح شارة اللواء الأزرق الدولية لـ38

0: موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياد 2026 من بينها 5 شواطئ جديدة مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن تصنيف سنة 2026 يضم 33 شاطئا و4 موانئ ترفيهية ومرافق بحرية وبحيرة جبلية طبيعية واحدة، مضيفة أنه بحصول هذه المواقع 38 على الشارة ومن ضمنها 5 شواطئ جديدة يؤكد المغرب مكانته الرائدة إقليميا فيما يخص شارة اللواء الأزرق، ويواصل ترسيخ نموذج للتدبير المستدام للساحل قائم على التزام الجماعات الترابية وتعبئة جميع الشركاء. وأشار البلاغ إلى أن جميع الشواطئ الحاصلة على الشارة تندرج في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ أكثر من 25 سنة. عرضنا الإخباري المفصل اكتملت مواده، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بيلاروسيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. المنتخب الوطني لكرة القدم يستكمل تحضيراته استعدادا لمواجهة كندا مساء اليوم. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام ضمن ورقة الطقس عبر هذه النشرة الجوية الإذاعية، حيث تتوقع المديرية العامة للأصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 4 يوليوز إن شاء الله استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس والماس وداخل منطقة سوس، وسيلاحظ نزول قطرات متفرقة ورعد فوق كل من الأطلس الكبير والمتوسط ونواحي المجاورة ومحليا بالجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية، كما يرتقب تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة وذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدل محليا بكل من مرتفعات الأطلس والسهول الأطلسية الوسطى والأقاليم الصحراوية مع هبوب رياح رملية محلية، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 28 و 33 درجة باللوكوس وداخل منطقة الغرب وسوس وهضاب الفوسفات وسهول تادل والشياظمة والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 19 و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. ما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر قليل الهجان الهائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول.

0: مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن حر التهاني للرئيس ألكسندر لوكاشينكو وأطيب المتمنيات للشعب البيلاروسي الصديق بتحقيق ما يطمح إليه من مزيد التقدم والازدهار، ومما جاء في برقية جلالة الملك. وهي مناسبة كذلك لأؤكد لفخامتكم بالغ حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا لتشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في توطيد جسور الصداقة والتقارب بين شعبينا. أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع مساء اليوم السبت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المناسبة. وقال وهبي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: نحن مستعدون لهذه المواجهة. ربما أراد المدرب الكندي ممارسة

0: تحت الضغط علينا بتصريحاته، لكننا سنظل مركزين على عملنا. وأشار وهبي أن لقاء كندا سيكون واحدا من أهم المباريات في مسيرته المهنية، مؤكدا أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم لانتزاع بطاقة التأهل. وبخصوص الحالة الصحية للمجموعة، طمأن الناخب الوطني بشأن وضعية شادي رياض الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة ضد هولندا، موضحا أنه بخير وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة. وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس الجمعة آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم السبت ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع للتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة صفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاثها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمة المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. وأبرز الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني المنظم بمدينة فاس تحت شعار المجتمع المدني والذكاء الاصطناعي تحديات التحول وفرص التأطير، أن هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين. وأوضح أن اختيار تخصيص هذه الدورة لموضوع الذكاء الاصطناعي يعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي وتأهيل الرأسمال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام ضمن ورقة الطقس عبر هذه النشرة الجوية الإذاعية، حيث تتوقع المديرية العامة للأصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 4 يوليوز إن شاء الله استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس والماس وداخل منطقة سوس، وسيلاحظ نزول قطرات متفرقة ورعد فوق كل من الأطلس الكبير والمتوسط ونواحي المجاورة ومحليا بالجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية، كما يرتقب تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، وذلك فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدل محليا بكل من مرتفعات الأطلس والسهول الأطلسية الوسطى والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 28 و 33 درجة باللوكوس وداخل منطقة الغرب وسوس وهضاب الفوسفات وسهول تدل والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا شرق

0: وجنوب الأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 19 و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر قليل الهجان الهائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من

نتمنى الصديقين أن تغدوا معنا من خلاله أسعد وأمتع اللحظات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصداقة. أعزائي المستمعين، الصداقة هي واحدة من أعظم الروابط الإنسانية التي يرغب الإنسان دائما في وجودها بحياته. وتعرف الصداقة بأنها رابطة المودة والإخلاص بين شخصين أو أكثر، كل منهم يشعر بحب كبير تجاه الآخر. وتتميز علاقة الصداقة بصفات شخصية إيجابية مثل اللطف والكرم والولاء والصدق، ويعد كل إنسان لديه صديق مخلص من أسعد البشر على الأرض. ومن أهم مقومات نجاح الصداقة اختيار الصديق، فالمرء على دين خليله. إذن ما هو معنى الصداقة الحقيقية؟ ليس كل من يتعرف عليه الإنسان هو صديق. يقابل الفرد في حياته الكثير من الأشخاص يمكن اعتبارهم زملاء عمل أو دراسة، ولكن يظل الصديق هو الأقرب، وهو محل ثقة، وهو الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في جميع المواقف. وتظهر الصداقة الحقيقية أعزائي المستمعين في الشدائد والمحن. يظهر الصديق الحقيقي في هذه الأوقات العصيبة، يعاون صديقه ويؤازره ولا يتخلى عنها. قد يكون لدى الفرد دائرة كبيرة من الأصدقاء في المدرسة أو الكلية، لكنه يعلم أنه لا يمكن الاعتماد إلا على شخص واحد أو شخصين فقط، وهم الذين يشاركهم صداقة حقيقية. هناك نوعان أساسيان من الأصدقاء، أحدهما صديق حميم أو قريب، والآخر صديق حقيقي أو أفضل الأصدقاء، وهم الأشخاص الذين تربطنا بهم علاقة خاصة من الحب والمودة. ووجود صديق حقيقي يجعل الحياة أسهل ومليئة بالسعادة. والأهم من ذلك أن الصداقة الحقيقية يكون معناها علاقة خالية من أي، حيث أن في الصداقة الحقيقية يتمكن الفرد من أن يكون على طبيعته تماما دون خوف من حكم الطرف الآخر عليه، فهو يتقبله ويجعله يشعر بالحب والقبول. وهذا النوع من الحرية أعزائي المستمعين هو ما يسعى كل إنسان إلى تحقيقه أو الحصول عليه في حياته. فيمكن القول أن الصداقة الحقيقية هي ما تعطي سببا لبقاء الأشخاص أقوياء في الحياة، إن امتلاك عائلة داعمة ومحبة هو شيء جيد للغاية، لكن يحتاج الإنسان أيضا إلى وجود صداقة حقيقية في حياته ليكون سعيدا. بعض الناس ليس لديهم عائلات، ولكن لديهم أصدقاء بمثابة عائلات لهم، وبالتالي فإن وجود أصدقاء حقيقيين يعتبر شيء لا يقدر بثمن لكل إنسان. كلما ازداد الاحترام المتبادل والمودة، كلما ازداد عمق الصداقة. ولذلك توجد أنواع مختلفة من الصداقة حسب عمق العلاقة، ومن هذه الأنواع

المعارف، ومن السهل تصنيف المعارف لأنهم الأشخاص الذين يقابلهم الفرد كثيرا في أماكن يعرفهم جيدا بما يكفي لبدء محادثة معهم من وقت لآخر، لكن ليس بما يكفي حتى ندعوهم إلى العشاء والاتصال بهم لطلب المساعدة. نوع آخر من أنواع الأصدقاء المختلفة هو الأصدقاء المقربون. هؤلاء الأصدقاء هم الذين يميل الفرد بشكل أكبر لطلب المساعدة أو الدعم منهم. لا يوجد مستوى عالي من الثقة بين الأصدقاء المقربين فحسب، بل يوجد أيضا قدر كبير من الحب الحقيقي والمودة، حتى إذا لم يكن الفرد متفقا أو موافقا على قرارات صديقه المقرب، فإنه يحترم حريته في اتخاذ هذه القرارات رغم معارضته لها.

وهناك أصدقاء يسمون بأفضل الأصدقاء، وعلى الرغم من أن وجود أفضل الأصدقاء هو شيء نادر، إلا أنهم أشخاص نحتاج إليهم بشدة في حياتنا. يفهم الصديق صديقه دون أن تتحدث أو تشرح له ما بداخلك، وهو دائما ما يكون موجود من أجلك إذا احتجت إليه. ولا تعتمد علاقتك مع أفضل صديق لك على الوقت الذي تقضيه معه أو على كم المحادثات بينكم، لكنها تعتمد على درجة قربكم من بعضكم البعض والمواقف التي تقفون بها جنبا إلى جنب. قد لا تقابل أفضل أصدقائك لفترة طويلة، لكن بمجرد اتصالك بهم تشعر كما لو أن صداقتكما لم تتغير. وتتميز هذه الروابط في قدرتها على التكيف مع البيئة والتحمل على الرغم من تقلبات الحياة الكثيرة.

وأخيرا يوجد الأصدقاء الافتراضيين، والصداقة الافتراضية هي نوع جديد نسبيا من الصداقة تشير إلى الصداقة التي تحدث عبر الإنترنت، ومن غير المرجح أن تكون مرتبطة بالتفاعل في الحياة الواقعية، وهي صداقة تتناقض مع الصداقات التقليدية التي ذكرناها أعلى. فهذا النوع هو شكل من أشكال العلاقة يحتاج إلى الكثير من الاتصال وجها لوجه.

المجتمعات إلى التركيز على العلاقات الرومانسية فقط، مما يجعلنا نعتقد أن بمجرد العثور على هذا الشخص المناسب سنشعر بالسعادة. لكن تظهر الأبحاث أن الأصدقاء هم في الواقع أكثر أهمية لرفاهيتنا النفسية، حيث يجلب الأصدقاء المزيد من السعادة في حياتنا أكثر من أي شيء. فإن للصداقات تأثير كبير على صحة الإنسان العقلية والنفسية، فالأصدقاء الطيبون يخففون التوتر ويوفرون الراحة والفرح للفرد ويمنعون الوحدة والعزلة. كما أن تكوين الصداقات قد يكون له تأثير قوي على صحة الفرد الجسدية أيضا، فقلة التواصل الاجتماعي مع الآخرين قد يؤدي إلى أخطار كبيرة مثل التدخين والإفراط في تناول الكحوليات أو اتباع نمط حياة خامل وممل. وتقول بعض الدراسات أن الأصدقاء مرتبطون بطول عمر الإنسان، فقد وجدت أحد الدراسات السويدية أنه إلى جانب النشاط البدني، فإن الحفاظ على علاقات قوية من الأصدقاء يمكن أن يضيف سنوات إلى حياة الإنسان. لكن يجب التنويه أن الصداقات الحميمة لا تحدث بمفردها، حيث يجد الكثير منا صعوبة في مقابلة الأشخاص والتعرف عليهم وتطوير علاقات جيدة. لكن مهما كان عمرك أو ظروف حياتك، لم يفت الأوان أبدا لتكوين صداقات جديدة وإعادة الاتصال بالأصدقاء القدامى وتحسين حياتك الاجتماعية.

معكم دائما معنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرات برنامج مع الأسرة. فوائد الصداقة. ربما يحتاج تطوير الصداقات والحفاظ عليها إلى وقت وجهد كبير، لكن الصداقات الصحيحة تستحق ذلك الوقت والجهد لأن لها فوائد عديدة، منها الصداقات يمكنها أن تحسن الحالة النفسية وترفع من معنويات الفرد، وذلك لأن قضاء الوقت مع الأصدقاء الإيجابيين يمكن أن يساعد في تغيير وتحسين المزاج.

من فوائد الصداقة أيضا أنها تساعد على مقاومة الاكتئاب، فإن التمتع بحياة اجتماعية نشطة يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويساعد في تقليل العزلة، وهي من العوامل الرئيسية التي تساهم في الاكتئاب. كما أن وجود الأصدقاء يدعم في الأوقات الصعبة حتى وإن كان وجوده بمجرد مناقشة أحداث الحياة أو مشاركة المشاكل مع الصديق، ويمكن للأصدقاء مساعدة أصدقائهم في التقلب على مرض خاطر أو فقدان وظيفة أو أحد أفراد الأسرة أو انفصال علاقة أو أي تحديات أخرى في الحياة، فإن معرفة أن هناك أشخاصا يمكن اللجوء إليهم من هم في محنتك يمدك بالطاقة حتى تتخطى هذه المحنة والصعاب. وأيضا تقوم الصداقات في المساهمة في إحساسك بتقدير الذات، وذلك لأن وجودك مع أصدقائك يجعلك تشعر بالحاجة، ولجؤهم إليك يجعلك تشعر بأهمية وجودك في حياتهم، مما يضيف هدفا إلى حياتك. الصديق هو الشخص الذي تثق به وتشترك معه في مستوى عميق من التفاهم والتواصل، وللصديق الجيد صفات مهمة يجب أن تكون به، ومن هذه الصفات التي

يميزه الصديق الحقيقي أن يكون جديرا بالثقة، حيث أن أهم ما يميز الصداقة الحقيقية هو أن يكون الأصدقاء بها محل ثقة. فهذه الصفات تشمل الأمانة والصدق معا، كما يجب أن يكون الصديق الحقيقي شخص صادق. فالصديق الصادق يكون خالي من الخداع وذو أخلاق حميدة. ويتمتع الصديق الحقيقي بالوفاء، فيظهر لصديقه الصديق المخلص دعما قويا ومستمرا. ومن أكثر الصفات التي يتميز بها الصديق الحقيقي هي أن يكون شخص متعاطف، فإن الشخص المتعاطف يظهر القدرة على فهم مشاعر الآخرين ومشاركتها واحتوائها. كما يجب على الصديق الحقيقي أن لا يحكم على الآخرين، فالأصدقاء الطيبون لا يصدرون أحكاما، بل إنهم متسامحون ويمتنعون عن الحكم على أساس المعايير الأخلاقية الشخصية ويقبلون اختيارات أصدقائهم. ومن الصفات أيضا هي أن يكون الشخص مستمع جيد، فليكي يكون الفرد صديقا جيدا عليه أن يستمع جيدا وباهتمام وتعاطف لكل ما يقوله صديقه. وعلى الفرد أيضا أن يكون داعما لأصدقائه في أوقاتهم الجيدة، على سبيل المثال من خلال مساعدتهم في تطوير إمكاناتهم والاحتفال بنجاحهم، وفي أوقاتهم أيضا السيئة أو العصيبة. فالأصدقاء الحقيقيون يجعلون مشاكلك مشاكلهم، وإذا كان الشخص ذو شخصية ممتعة وتضيف المرح والبهجة في المكان، فذلك يجعله صديق رائع. إذن أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقات مفيدة ممتعة.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عرض الواحدة الإخباري في العناوين. أسود الأطلس يواجهون اليوم المنتخب الكندي بطموح عال في بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي في مشوارهم الكروي. الصحافة الدولية تشيد بمستوى عناصر المنتخب الوطني وترجح كفة الفوز لأسود الأطلس على حساب الحمر. الجماهير المغربية داخل الوطن وخارجه تساند المنتخب الوطني في مواجهة اليوم وتتوقع بلوغه دور الربع من المونديال. بدرجات حرارة قد تصل إلى 46 بسبب موجات رياح ساخنة قادمة من الصحراء، موجة الحر متواصلة إلى غاية يوم غد الأحد بمعظم مناطق البلاد. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل عرض الواحدة الإخباري. عشاق الساحرة المستديرة وفي مقدمتهم الجماهير المغربية سيكونون على موعد هذا المساء مع المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية على الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المغربي. وعلى الرغم من أن آخر مواجهة بين المنتخبين المغربي والكندي في مونديال قطر 2022 عرفت تفوق أسود الأطلس على الحمر، إلا أن الناخب الوطني محمد وهبي رفض الاستخفاف بالخصم وأكد أن هذه المباراة ستكون صعبة وأنه رفقة اللاعبين لن يسمح للمنتخب الكندي بخلق الفرص. وبنفس لهجة الحذر

0: الترقب، قال المدرب الكندي جيسي مارش أن عناصره ستواجه منتخبا منظما بمهارة تكتيكية عالية وثقة كبيرة في النفس. قراءة في هذه المباراة ضمن مراسلة مفادنا إلى هيوستن الأمريكية عادل العلوي.
1: يجد المنتخب الوطني المغربي نفسه اليوم أمام خصم مغاير للمنتخبات السابقة حين يواجه المنتخب الكندي في ثمن نهاية كأس العالم 2026 في مباراة تحمل أبعاد جديدة مقارنة بلقاء المنتخبين في نسخة قطر 2022 والتي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف واحد. غير أن مباراة اليوم تقام في سياق مختلف كليا بالنظر إلى التحولات التي شهدتها كرة القدم المغربية والكندية بين النسختين، سواء على مستوى التركيب البشري أو النضج التكتيكي أو حتى الإطار التقني الذي يشرف على المنتخبين. فبين 2022 و2026 عرف المنتخب المغربي التطور الواضح في مستوى اللاعبين وتوسع قاعدة الاختيارات، إلى جانب تغييرات على مستوى الجهاز التقني الذي واصل بناء مشروع تنافسي أكثر استقرارا على الساحة الدولية، مما جعل الفريق الوطني يدخل هذه النسخة بطموحات أكبر وهوية أكثر نضجا. من جهته أكد جيسي مارش مدرب المنتخب الكندي أن مواجهة المنتخب المغربي ستكون من أصعب الاختبارات التي تنتظر فريقه، مشيدا بالمستوى الذي يقدمه أسود الأطلس وبجودة لاعبيه، معتبرا أن المنتخب المغربي لا يملك نقاط ضعف واضحة، مما يعكس حجم الاحترام الذي يحظى به المنافس قبل هذه المواجهة الحاسمة.
2: كنا نبحث عن فرصة لمواجهة منتخبات قوية لاختبار مستوانا والوقوف على حقيقة جاهزيتنا. وعندما حضرت مجددا مباراة هولندا والمغرب، ويملك قدرات فنية مميزة ويتميز بالحركة المستمرة داخل الملعب، نحن ندرك تماما أننا سنخوض مباراة بالغة الصعوبة وستتطلب منا تقديم أفضل ما لدينا.
1: كما شدد محمد وهبي على أهمية اللقاء، معتبرا أنه أهم وأصعب مباراة في المونديال، داعيا إلى التعامل معها بتركيز كامل وكأنها بداية جديدة مع دراسة دقيقة لأسلوب المنتخب الكندي وتحضير تكتيكي متكامل. مضيفا في موضوع المباراة،
3: Nous respectons énormément cette équipe. On la trouve redoutable. Elle a des qualités, beaucoup de qualités. On sait aussi que, bien entendu, ce qui va être super important, c'est qu'on soit à notre niveau. Et je l'ai dit plusieurs fois, le niveau qu'on a fait, qu'on a montré lors des premiers matchs va pas nous faire gagner le match. Ce qui va nous faire gagner le match de demain, c'est ce qu'on montrera demain sur le terrain. Donc il va falloir qu'on soit concentré, appliqué.
1: وبين رهالات التأهل وضغط الأدوار الإقصائي يدخل المنتخب المغربي هذه المواجهة بوعي كامل بحجم التحدي وبأهمية التفاصيل الصغيرة في مثل هذا النوع من المباريات. فالمسار في كأس العالم لم يعد يحتمل الأخطاء، والنجاح بات مرهونا بقدرة المجموعة على الجمع بين الانضباط التكتيكي والصلابة الذهنية والنجاعة الهجومية في اللحظات الحاسمة. مدينة هيوستن، عادل العلوي، للإذاعة الوطنية.
0: وخلال هذا اللقاء الحاسم لنيل بطاقة العبور لدور الربع للمرة الثانية على التوالي، يعول أسود الأطلس على دعم اللاعب رقم 12. ملايين المغاربة سيتابعون اليوم المباراة التي سيواصل من خلالها رفاق أشرف حكيمي التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن المستوى الكروي للمنتخب المغربي أصبح معادلة صعبة الحل ضمن كرة القدم العالمية. بالمقاهي بدأت الاستعدادات، وبالشوارع يتجول العديد من المواطنين وهم يرتدون القميص الوطني. فكيف ستتابع الجماهير المغربية هذا اللقاء، وكيف ترى حظوظ المغرب في الفوز؟ الجواب في هذا الروبورتاج لسعيد الداودي.
4: مدينة هيوستن قبلة الجمهور المغربي من الجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية لمؤازرة أسود الأطلس في رحلتهما المونديالية، ومحطة اليوم أمام النظير الكندي تحمل آمال ملايين المغاربة الذين يواصلون الوقوف خلف العناصر الوطنية بكل فخر واعتزاز.
5: الجمهور كله مجموع هنا، المغاربه ديال الامريكان، المغاربه اللي جاوا مرحبا بهم، كلشي مرحبا بهم في هيوستن، وان شاء الله الرحمن الرحيم كلهم فرحانين متواجدين للماتش، وان شاء الله الربح مربوح ان شاء الله الرحمن الرحيم. وديما ديما المغرب،
6: اجواء رائعه زوينه، جو المغاربه من جميع الولايات، وحنا فرحانين وان شاء الله 2-0 ولا 3-0 ان شاء الله.
7: كلشي مزيان صراحه، وي سو جلاد تو بي هير، ان شاء الله غادي نربحوا 2-0 just like we did in 2022.
8: المغرب،
9: الجمهور المغربي دائما رائع، دائما كيشرف المغرب، وحنايا هنايا كجاليه مغربيه مقيمه في هيوستن كنا فرحانين بان المغاربه زوج

0: هنا وكنتمنوا ان شاء الله نوصلوا واحد النتيجه اللي تكون زوينه وان شاء الله نديو لاكوب ان شاء الله. علاش ما نديوش؟
1: كنشجعوا المغرب ديما. المغرب غادي نجيبوها غادي نجيبوها.
2: الجمهور المغربي داخل أرض الوطن يعلق أيضا آمالا كبيرة على نصر المنتخب الوطني لتقديم أداء قوي يليق باسم المستديرة الوطنية ومواصلة كتابة صفحات جديدة من الإنجازات.
3: إن شاء الله اليوم كنتمناو مع كندا نتمناو نتأهلوا وإن شاء الله كنتوقعوا إن شاء الله كما قلت لك إما جوج لواحد إما ثلاثة لجوج.
4: كنتمنوا حظ سعيد المنتخب المغربي ضد الفريق ديال كندا. سبق لينا ولعبنا معهم في النسخه اللي فاتت وفزنا بالمباراه والعزيمه ديالنا غتكون هو تحقيق يعني الاهداف اكثر من اللعب. هاد لي جون هادو ان شاء الله جينيراسيون جديده، تفكير جديد، تقنيات رياضيه جديده، عندهم حب المغرب في القلب في الذات، غادي يضحيو ان شاء الله. مباراه اللي فاتوا راك شتيها تقاتلوا وعلى ما اظن التوقعات المغرب غادي يفوز
5: ان شاء الله. التوقع ديالي الماتش مع كندا ان شاء الله غادي يكون ماتش زوين ومربوحه ديالنا ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله. التوقع ديالي 3-0 كما قال الصديق ديالي.
2: مباراه اليوم هي مناسبه جديده يؤكد فيها المغربه ان حب الوطن لا تحده الجغرافيا وان الجماهير المغربيه ستظل تساند منتخبها في كل مكان حتى صافرة النهاية.
6: متابعة المشوار المتميز لأسود الأطلس لا يقتصر على الجماهير المغربية داخل أرض الوطن أو في المدرجات، وإنما يلقى شعبية كبيرة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج. بالمقاهي والأسواق والتجمعات بالعاصمة الفرنسية باريس تبقى مباراة اليوم وأداء المنتخب الوطني في صدارة الأحاديث في صورة تبين حجم المساندة التي يحظى بها أسود الأطلس في كل محطاتهم المونديالية. المزيد في هذا الروبورتاج لمراسل الإذاعة الوطنية بباريس يوسف
7: الهلالي. تعيش الجالية المغربية بفرنسا ومعها عدد من أبناء الجاليات الأفريقية أجواء من الحماس والترقب قبل مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكندي مساء اليوم. الجميع يعلق آمالا كبيرة على أسود الأطلس لتحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل ومواصلة المسيرة المميزة في نهائيات كأس العالم.
8: نتمنى نفوز ان شاء الله، غتكون شي نتيجه ديال 2-0 ان شاء الله. فرقه مزيانه ومدرب مزيان وشي مزيان، كنتمنى الخير. هي ما سهلاش مي كنتمنى الخير.
9: حنا كمغاربه كنتمناو الخير للمنتخب ديالنا ان شاء الله، يفرحنا ويفرح الامه الاسلاميه والعربيه وديما المغرب. زعما هاد الجيل هذا ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم، زعما دراري في المستوى ومدرب ما شاء الله عليه ذكي كيعرف كيفاش. كاين بعض النواقص كنتمناو تسلطوا في المستقبل، ندوزو كندا ونشوفوا شكون اللي جاي ان شاء الله واحد اخر.
10: قلت لهم المغاربه يمشوا بعاد من الاول، ملي هذوك قل من 20 سنه ضربوا كاس العالم ديال قل من 20 سنه، قلت لهم مثال الكبار غادي ان شاء الله غادي يمشيو يطلعوا الفوق.
11: ولا يسهل عليهم، حنا كنصليو وندعو معاهم يربحوا. تنتفرج دائما تنتفرج انا في التلفزيون نشوف خوتي ونفرح بهم.
7: هكذا يؤكد مغاربه فرنسا كما هو حال المغاربه داخل الوطن وخارجه وقوفهم خلف المنتخب الوطني، متمنين له الفوز وإهداء الجماهير المغربية فرحة جديدة في هذا المونديال. باريس يوسف الهلالي للإذاعة الوطنية.
6: ومنذ انطلاق صافرة البداية بكأس العالم 2026 تابعت الصحافة الدولية بإعجاب مسار أسود الأطلس مشيدة بمنتخب مغربي يتسم بالفعالية والانضباط ويؤكد قدرته على منافسة أقوى المنتخبات العالمية. وقبل المباراة المنتظرة بين المغرب وكندا أجمعت مختلف المنابر الإعلامية الدولية على الإشادة بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية التي يظهرها أسود الأطلس، مرجحة كفة الفوز لصالح المنتخب المغربي معتبرة إياه فريقا قادرا على صنع المفاجأة في هذه النسخة من كأس العالم بالنظر إلى تشكيلته القوية وتطور أدائه منذ إنجاز مونديال قطر. صلاح الدين قشيري يأخذنا في جولة بين عناوين هذه الصحف.
12: اتفقت وسائل الإعلام في مختلف الدول على ترشيح المغرب كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في المونديال، خاصة بعد الإطاحة بمنتخبات كبرى وللأداء القوي الذي أظهره أسود الأطلس في الأدوار السابقة. واعتبر الموقع الرسمي للاتحاد الكندي لكرة القدم

0: مفصلية جديدة في مسيرة المنتخب الكندي بعدما نجح لأول مرة في بلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم. موقع فوت ميركاتو قال إن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الكندي في مباراة يبدو فيها المنافس الكندي نظريا أسهل من منتخب هولندا، ومن الواضح أن كندا تهيئ نفسها لتكون الأقل حظا في هذه المواجهة. ونقلت الصحيفة تصريحا لجيسي مارش المدرب الكندي قال فيه إن الاستعداد لمواجهة المغرب أشبه بكابوس مرعب. ونقل موقع الجزيرة الإخباري تصريحات لجيسي مارش مدرب منتخب كندا اعتبر فيها أن المنتخب المغربي يمتلك صفر نقاط ضعف، وعلق عليها الناخب الوطني محمد وهبي بالقول: كل مدرب وكل شخص وكل لاعب يعطي آراءه ويحترم عليها، لكننا سنركز على أنفسنا وعلى هويتنا وعلى طريقة لاعبنا. نحن نحترم كل الاحترام منتخب كندا القوي. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن منتخب كندا لن يلعب على أرضه ووسط جماهيره، لكنه يطمع في مفاجأة جديدة أمام أسود الأطلس. وأضافت أن جيسي مارش ولاعبه يتمتعون بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه. من جهتها كتبت صحيفة اليوم السابع المصرية إن منتخب المغرب يخوض اختبارا جديدا في رحلة البحث عن مواصلة كتابة التاريخ، مشيرة إلى أنه يدخل المباراة بطموحات كبيرة ساعيا إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق إنجازا تاريخيا في مونديال قطر 2022 بوصوله إلى الدور نصف النهائي، وهو الإنجاز الذي رفع سقف التطلعات الجماهيرية من كل مشاركة جديدة.
1: نتمنى إذن كامل الحظ والتوفيق لفريقنا الوطني في مباراته اليوم ضد المنتخب الكندي للظفر ببطاقة العبور إلى دور الربع أديمة المغرب. نعبر في هذه النشرة من حماس تشجيع الفريق الوطني بالمونديال إلى موجة الحر التي تخيم على معظم مناطق المملكة، نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع أن يتواصل الطقس الحار إلى غاية يوم غد الأحد مع درجات حرارة قد تصل إلى 46 درجة. وأكدت مديرية العامة للأرصاد الجوية أن موجة الحر راجعة بالأساس لتأثير المنخفض الصحراوي وامتداده شمالا، مما يسمح بتدفق كتل هوائية قادمة من الصحراء تعرف محليا بالشرقي. وهذه توضيحات مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعبد.
2: أكثر من 13 يعني مدينة سجلت فيها درجة الحرارة فاقت 40 درجة، مما يعكس يعني شدة واتساع هذه الموجة الحرارية التي تعرفها بلادنا. ويعود الوضع أساسا إلى نشاط المنخفض الصحراوي وامتداده جمالا، مما يؤدي إلى صعود رياح شرقي يعني تؤدي بوصول كتل هوائية حارة وجافة تساهم في ارتفاع في درجة الحرارة، كما تعزز هذه الظروف كذلك ظاهرة الفون، وهي معروفة في علم الأرصاد الجوية. أي عندما يعني تعبر هذه الكتل الهوائية مرتفعات الأطلس من جهة الشرقية تفقد جزء كبير من رطوبتها أثناء صعودها، ثم تزداد يعني درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند نزولها فوق السفوح الغربية، يعني غالبا المناطق المتواجدة غرب الأطلس كمناطق ديال داخلية للغرب، مناطق سايس سيدي سليمان، كلها كتكون فيها درجة الحرارة أكثر سخونة تتجاوز يعني على العموم 42 حتى 47 درجة، وهو ما يفسر هذه درجة الحرارة حتى في المناطق الداخلية القريبة من المناطق الساحلية كمناطق الداخلية للكوس والغرب.
1: نفتح اللحظة صفحة الأخبار الدولية من إيران، حيث انطلقت اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الراحل علي خامنئي في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطني قرابة الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش في المصلى الكبير في العاصمة طهران. وسجي نعش خامنئي الذي وضعت عليه عمامته السوداء وبجانبه نعوش 4 من أفراد عائلته قتلوا معه يوم 28 فبراير مع بدء الحرب. وستستمر المراسم التي من المنتظر أن تعرف مشاركة ما بين 15 إلى 20 مليون شخص 6 أيام، وستشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد شمالي شرقي إيران. بألمانيا تجمع اليوم ألاف المتظاهرين في مدينة إيرفورت بولاية تورينغن وسط البلاد، حيث أغلقوا طرقا رئيسية وعطلوا حركة النقل العام في محاولة لمنع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف. وأقام المحتجون بقيادة تحرك

0: تحالف يعرف باسم المقاومة بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة، فيما نظمت عدة مجموعات اعتصامات في محيط وسط المدينة. وأثر الصعود السريع لحزب البديل من أجل ألمانيا قلق كثيرين من الذين يرون أن على حكومتهم مسؤولية خاصة في مواجهة اليمين المتطرف. بهذه الأخبار الدولية نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تابعتم فيها. أسود الأطلس يواجهون اليوم المنتخب الكندي بطموح عال في بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي في مشوارهم الكروي. الجماهير المغربية داخل الوطن وخارجه تساند المنتخب الوطني في مواجهة اليوم وتتوقع بلوغه دور الربع من المونديال. الصحافة الدولية تشيد بمستوى عناصر المنتخب الوطني وترجح كفة الفوز لصالح أسود الأطلس على حساب الحمر. بدرجات حرارة قد تصل إلى 46 درجة بسبب موجات رياح ساخنة قادمة من الصحراء. موجة الحر متواصلة إلى غاية يوم غد الأحد بمعظم مناطق البلاد. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأفاضل إلى إذاعة المملكة المغربية بالداخل، بعدما نقلنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة نقلا عن الاستديوهات المركزية بالرباط. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: سمح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
3: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
3: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
2: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
3: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
3: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
2: عمر راسك اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قالوا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الحب بعطفه أمان، ورجع لي بالحب الحنان، كنت أنا فاقد حناني، دخلني الماء والجنان، الحب بعطفه أمان.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتي.

0: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوز.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء

0: بالوثائقي الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم.
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة التاسعة.
6: ثقي بي يا جيهان، هذا ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعاية كتسعف في الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
7: اسمعي نادية، يمكن تجي عندي للدار تشرحي لي بتفصيل هذا الموضوع.
6: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط ما تخبري الشاكي باللي انا خبرتك.
7: وعلاش؟ باش يكون الخبر صحيح خاص تكون الحجة، والحجة هي انتي.
6: حتى انا اختي جيهان حكاو ليا غير شي ناس اصدقاء ديالو.
7: اذا هاد الشيء يمكن يكون غير كذوب.
6: هذا اليقين اللي تنقول لك جيهان، غير خصنا حنا ما نفضحوش السريه ديالو.
7: مادام هاد الشيء يقين، من صلاحتنا نكشفوا على الحقيقه. اجي عندي، هادي ماشي هضره ديال التليفون.
6: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بالسلامه.
7: سلام.
8: لمن هذا السلام اللي كنسمع؟
7: مي انت هنا
8: وسمعت كل شيء. مع من كنتي كتكلمي؟
7: مع ناديه. ناديه اللي وقعت لي معها الحديثه.
8: واش بغات عندك تاني هذه المصيبه؟
7: امي الله يهديك، سوء الظن بالناس ما مزيان.
8: ما جاوبتينيش، علاش كنتو كتكلموا؟
7: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء، هي اللي عارفه، انا ما عارفه والو.
8: جيهان، اش هاد الدخول والخروج في الهضره؟ كيفاش هي عارفه وانت ما عارفه والو؟
7: هادشي اللي كاين امي، انا ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك.
8: واش دابا كتحمقي عليا ولا مالك؟ انت من الصباح وانت كتهضري في التليفون وما عارفه والو. قولي ما بغيتينيش نعرف وصافي.
7: دابا تعرفي وتفهمي كل شيء الا صبرتي امي. خلي البنت تجي وتحكي لينا، هذا راه موضوع مهم.
8: داك النهار جات لي عندك صابتكم مصيبه، اليوم تاني الله يحضر السلام ويحد الباس. على رقبتي يا بنيتي لا دوختيني، ما عرفت منين قبضتك.

0: الله يا هاد المرأة أتعطلتي علينا واه.
1: كنت مع سلوى عاونتها حتى في الرشطب.
0: أنت تعاونيها وأنا نبقى كنتسنى وكنتقطع بالجوع ياك.
1: وما فيها بس واحد النهار إلا ما كنتش وتصرفتي أنت.
0: وعلاش ما تعمليش أي تليفون وتخبريني باللي غادي تعطلي؟ أه
1: إيوا ما كنتش ناوية نتعطل.
0: إيوا راكي تعطلتي.
1: إيوا شنو هو المشكل دابا؟
0: المشكل هو كان فيا الجوع وبقيت كنتسناك حتى تسقمت ومشات لي الشهية. هذا ما كان.
1: واش بغيتيني ندير لك راجلي العزيز؟
0: ما عندك ما ديري لي. ها كنتي تخبريني باش نعرف اش غندير.
1: اسمع الطيب راسي راه كيصدعني، ويلا كنتي فيك الجوع نوجد لك خداك، ويلا انت مسقوب ومشات لك الشهيه سير تكا وارتاح حتى يعاود يجيك الجوع وخلينا الله يخليك. راني ما قديت على نقير.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما علينا شيء. ايوا كيف داير الفراش اللي شرات سلوى؟
1: معتبر، ما عندي ما نقول. فريش هذا يزعل الكلاب. أما واحد مولاتي الزربية أشهوات الشهوات.
0: ياك إيوا ياك قالت لك داك النهار باللي مضايقين هي وراجلها وما عندهم شاي الفلوس وغير كيتشكاو. أشنو دابا بانوا الفلوس؟
1: يا زمان كطيب هذا الموضوع، كاع الناس كيكونوا مضايقين وكيحن عليهم الله من بعد.
0: هي حقيقة إحنا دابا غير كنهضر، انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما ندخل عليهم.
1: ايوا سيدي عاون بنتك غير بالدعاء الصالح، اما الما باقي راه قاده عليه هي وراجلها.
0: ايوا والله عاونهم والله يرضي عليهم. قولي لي تغديتي ولا بقى؟
1: ومنين اودي هي ما وجدت والو، فكرت تخرج مع راجلها يتغداو على برا. في الحقيقه عرضوا عليا مساكن، ولكن انا غدايا في داري اشداني الماكل الزناقي.
0: وعلاش لو كان مشيتي معاهم ما فيها عيب؟
1: ايوا لكون جاب الله مشيت معاهم كون درتي فيها اليدين والرجلين.
0: لا وا لا وا لا وا لا وا ما تزيديش فيه، ما فيها حتى بس. الانسان مره

0: خوليو.
1: نعم اخويا روبيو.
0: انا كيقول لك اخويا داك النهار هولندا هي هولندا وتقول باقي نزيد الدقيقه انا.
1: واش كيدير فيزا؟ كيف نديرو فيها حنا؟
0: شكون حنا؟
1: انا وانت.
0: انا شكون قال لك انت غادي معايا؟ انا غادي بوحدي.
1: وحشومك اخويا روبيو. زعما بعد العشره كلها وتخليني هنا.
0: سير اسبانيا ولا بلجيكا على علاكا.
1: والفيزا؟
0: وما الفيزا؟ على قالوا لك انا هو القنصليه. دبر اخويا المحنك شغلك هذاك. مازال نسبقك انا لهولندا ايه ومن بعد نصيفط لك وملي هذا هذا هذا هذا بلاتي بلاتي هذه بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت مرات الوالد جيم. عقلتي عليها؟
1: لا خويا ما عقلتش.
0: ايوا دابا عقل. عرفتي اش دير؟ سير عيط لي الوالد بخف. هذه هي الحجه اللي كنت كنتسنى. طير طير طير اخويا تقني بالوالد دابا.
1: هو الاول
0: صوتي يا خيتي. اليوم غادي نفدي الدار وماشي غير الدار. اليوم شرفت العائله. انا هو المكب ديالو. لا لك
2: اش داكشي الروبيو؟ لاش بغيتيني؟
0: بشويه غير بشويه عليك الواليد. مع احتراماتي والتقدير الانسان هو اللي يكون متزن.
2: اطلقني يا الروبيو اطلقني. لاش معيط عليا؟
0: ايوا سرح عينيك الواليد. شوف براسك لا لازم تكون مول السياره اللي موصله.
2: ايش ما السياره
0: يا راهي بقى بلا ماء.
2: زيد زيد زيد قدام هكا هكا زينب.
3: اش داك الشيء يا قويدر؟
2: اش داك الشيء انت؟ شكون هذا السيد معمنا راكب السياره؟
3: وبلا ما تمشي غلط هذاك راه غير الاستاذ شاكيب اللي كنشوف.
0: وشكون هذا الاستاذ شاكيب من اللي نعرفوه؟
3: انت الروبيو دخل سوق راسك. انا مع باك كنهضر ما كيهمكش هذا الموضوع.
2: دابا شكون هذا السيد هذا اللي معاك؟
3: الاستاذ راجل المراه اللي كنت خدامه عندها اليوم. ملي شافتني تعطلت طلبات من راجلها يوصلني. ها هو قدامكم ويكذبني.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: زينب مرا طيبه وشغلها متقون. خدمات عندنا في فيلا ماشي مره ماشي جوج. مرا ثقه الله يعمرها دار. وحنا كنحاولوا نساعدوها قدر الامكان لانها فعلا كتستحق المساعده. عندها بنيات انها تقريهم وتربيهم وعندها راجل ستعاونوا على الزمان وتخرجوا من هذا الفقر والمعاناة فاش كيعيشوا جميعا. لهذا انا بالنسبه ليا زينب كنحترمها وعمرني ما شفت

0: الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: استجداد زوجة ليك، وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو السبب ديال هذه المشاكل. سمحوا لنا الله يكثر خيركم.
2: بسلامة سي شاكر. بسلامة.
3: صبحوا على خير. مع السلامة.
1: بسلامة سيدي شاكر. بنتك باني، هذه هي الحجة ديالك؟ ها؟ خشمتيني وقت ما كميتي ديك الدوخه، كيبان لك البطل صيفط حق. الله ياخذ بك الحق.
4: الا بغيتي الحق المكين، هو داك ولد خوك شاكيب يدرق علينا كمرته وما يبقاش يعول يدخل لهاد الدار، ولا رانا غادي نخويها لكم.
5: وبلا عصب يا رب، يا بلا عصب، احنا كنا مقلقين ومعصبين. انا راني مشيت لعنده حتى الفيلا باش نقدم له الاعتذار ديالك. ساعه ندمت، يا ريتكم ما مشيت شاي واش فداك الكمره ديال وجهه. مفاجاه عمرني ما ظنيت نصادفها، لقيتها عنده وحده من الشارع قدمها لي كامراته للمستقبل. يوا ماشي منتهى الخبث وقلت الحياه.
4: وعرفتي شكون هي ولا لا؟
5: ما كيهمنيش نعرف شكون هي، المهم راه صدمني، هذا هو المهم.
4: اصدمنا كنا الراجل موعد بالزواج شي وحده اسميتها ناديه، اللي عملت الحديثه مع جيهان وموعد جيهان ولاصق في وحده اخرى ناوي يتزوج بها. واش هذا هبيل ولا ماله؟
5: المهم تهدني يا راضيه وحاولي تهدني جيهان.
4: اش غادي نهدي؟ الله يهديك، راه الحماق هذا. الراجل طامع عباد الله في سعايا، معروفه عند العادي والبادي في الزناقي، خرج العقل هذا. سعايا سعايا عباد الله فضلها علينا، واش نضرب راسي مع الحيط ولا شنو ندير؟
5: اراضي اراضي تهدني تهدني. وشكون اللي قال لك بلي سعايا؟
4: ايه سعايا، وبالحجه والبرهان. هذيك اللي لقيتي عنده في الدار سعايا، من السعايات القدات. شوف، ما بقى بيننا وبينه لا لاقه ولا جمال، بغى يشوهنا ويشوه العائله، خاصنا نتحزموا ليه ويعطينا باتساع.
6: ايوا الحماق هذا بلا حيا مدخل سعايا عنده للدار. هذا صافي، الراجل ما بقاش عادي، هذا خصو المرسطان.
7: لا لا لا لا لا، هو عادي وكيعرف اش كيدير، حنا اللي جانا السلوك ديالو ماشي عادي.
6: ولكن هذا راه خرج للعقل عزيز، كاع ما بانت لي حتى شي امراه. خلى ناديه بنت غزاله

0: وبخدمتها خلى بنت عمو جيهان قالت لي نادية هاد العام غادي تخرج مهندسة، مشى لاصق في سعاية بولادها عايشة مع راجل آخر، هذه هي المصيبة. علاش كيقلب هذا؟
1: ياش غادي نقول لك سلوى، لله في خلقه شؤونه، القلب ما يريد.
0: والجهل هذا، قال لك كاتب، كاين شي كاتب داز في التاريخ داير هاد الفضيحة، الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل، نظر ما راسه في الوسخ والتبهديل، ما فهمتش. وكواك عباد الله ما فهمتش.
1: بلاتي بلاتي يا سلوى، ولا بغى ينقدها ويخرجها من هذاك الفقر ومن هذاك البؤس، ماشي عيب؟
0: متفقة معك، ماشي عيب، ولكن المرأة جالسة مع راجل آخر، كيف غادي يدير معها هاد شاكيب؟ واش هذا مزعزع ولا ماله؟ هذا راه كيتسمى خرجان الطريق.
1: أنا بعدا عيت ما نهضر معاه في هاد الموضوع، قال لك هو كل شيء عنده حل، حتى حاجة ما مستحيلة، الباب اللي كنحلو كيسدو، وكملها وجملها، قال لك هضري ليه مع نادية تعطيه اتساع.
0: نادية ماشي غادي تعطيه غير باتساع، نادية غادي تمحيه من الذاكرة ديالها إلى الأبد، على هاد الشفاية اللي دار فيها، وهاد الأوهام فاش معيشها هادي مدة.
1: المهم حاولي تفهمي هالموضوع غير بالقاعدة، حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله، إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره، ومريضنا ما عنده بس.

0: مطلوب الحق وعلى ما بالي من نهار تعرفتي عليه ما نخليك محتاجه حتى لشي حاجه.
1: بغى يدير لي بزاف د الحوايج، ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس، انسى بعدا داك الشهه ديال السعايا، اما الحوايج والذهب وغيره حتى من بعد ونشوفوا هاد العصيده كيفاش غادي تصدق.
0: المهم هو عينيه في الزواج، انت متاكده؟
1: معلوم متاكده، هو كاع اعترف قدام عمه وقدم لي ليه مراته د المستقبل، حتى حسيت بالارض اختي كدور بيا، عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانه وفي نفس الوقت كنخلق في الخلعه.
0: المهم زين فليسات اللي عطيتيني ها هما مخبيين عندي حتى تحتاجيهم. دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من القويضر.
1: انا هذه هي النقطه اللي كنقلب فين نحطها، واش فوق الفه هي جما فو ولا في القاف نحبس ونوقف.
0: انا في نظري ديريها في الفه وفين ما خرجات دخلي على فالها.

0: سمحتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، مزهر الجراجي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد الناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

قطة جبرنا حد برد من يكرم بنيته. لا قط جبرنا حد برد.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: غذاء ودواء.
1: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي نتحدث إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد إحنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب. كيتسألوا بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة وجوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري، وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. يزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كانت تناولوا الرايب، لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن الرايب أو اللبن الرائب كيحتوي على بكتيريا البروبيوتيك لكتدعم صحة الجهاز الهضمي فقط، بل كتساعد أيضا على ضبط مستويات سكر الدم. وكيشير هذا الدكتور الأخصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الرايب، وهو قدرته على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. وباش تكتمل هذه المعلومة، المرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايب أو الرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة وحدة، بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة، وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض في هذه الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي، وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور إلى أن سكر الدم ما كيمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهناك يدعي المرضى ديال السكري أنهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الإرشادات الصحية الطبية وهي كالتالي: تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه وحنا

0: وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول أطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعينا مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برضو للحد فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول

0: من نبوستي فينس
1: فينس
0: المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كان ترجع تسول فينا ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم.

0: مهما سبحت بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمه في عيون هيمه لغي الهوى
1: لغي الهوى.

زبل الوراق لهم سبح بها مشتاق يوقع حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي الذي نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معه أجمل وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم متنوعة أعزائي المستمعين، فابقوا معنا. كيف نقضي العطلة الصيفية؟ أول هذه الأشياء هو تنظيم الوقت، لأنه هو سلاحنا لعطلة صيفية أجمل. لا يمكن للإنسان لا يعرف كيف ينظم وقته أن يستمتع في أمر شيء في حياته، فتراه يضيع وقته بين الجلوس والنوم والحيرة في عمل بعض الأمور، فينقضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى دون أن يستشعر جمال الراحة التي كانت عنده في ذلك الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا، فالتعب الذي تشعر به وأنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بساتين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به فتصل إلى الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بتحقيقها. تأتي العطلة الصيفية كل عام بعد تعب وكد وجهد كبير قضي بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة لاستغلال كل دقيقة وكل ثانية فيها، لاستخراج كل موهبة في النفس قد تكون انطمست بسبب الانشغال بالدراسة أو أنها ربما لم تكتشف بعد. فيعلم الواحد منا عندها كمية المواهب الموجودة عنده والتي تشكل جسرا يوصله للسعادة والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق، فيبدع ويخرج كل ما لديه على شكل رسمة جميلة. وهناك أيضا من يجد موهبته وإبداعه في الرياضة، فينظم يومه ووقته على أساس تعلم المزيد من الرياضات التي تنمي جسده وعقله وتفكيره، فيتعلم السباحة تارة ويتعلم ركوب الخيل تارة أخرى، ثم يذهب ليقضي بقية يومه مع أقرانه وأصدقائه يلعبون كرة القدم وكرة السلة ويبدعون في تعلم المزيد والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد في مكان آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته في القراءة التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكثيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها وقتا طويلا.

نجد من ينتظر العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي بعد ضغوط العمل والدراسة، فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجد من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من الرحلات والنزهات، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها، فيبدعون في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي. يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي توفر الهروب من الروتين سواء كانت شاطئا أو مدينة أو بادية. بعد تخصيص الوقت للاسترخاء أمرا بالغ الأهمية سواء من خلال القراءة على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنوم خالي من القلق. ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات مثل ركوب الأمواج أو إتقان الأطباق المحلية مع اكتساب منظور جديد للحياة. في الختام فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. للأم مكانة كبيرة في قلب إنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.

الأم الحنونة هي ملائكة الله على الأرض التي تحف أبناءها بالعطف والحنان، ثم يغرقون في بحر من العاطفة يجعل منهم أشخاصا متزنين تنبع أنفسهم بالخيرات والفضائل. فمحال أن تكون الأم

أعطاء أم الحنونة. قد يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني أن تملك سندا لا يميل مدى الحياة، تلك الأم ذاتها تكون رفيقة العيال المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيش، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادة أبنائها فقط، فكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال، وكما كل صفات فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده، إذ يكون هناك الحنان بداية من الإبن لوالديه فيبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنه، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به فيكون حنونا مع كل من حوله من الناس، لا يرضى للحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل الناس معاملة طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

كيف أشكر أمي على حنانها؟ فمهما فعل الإنسان لأمه ليشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد الممات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

0: إذن للأم مكانة كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها لا مثيل له، فهي القدوة والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه وعطفها يكون يتيما منكسر الجناح، وفي وجودها يكون أسعد أهل الأرض.
1: فكر في كرنتي كان فكر باغي الريسك لا قبلكم ويمتي نشوف الضحكة في وجهك مرسومة يا دوا بنتي.

كلمات عن الحياة والأمل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكون كل شيء معك. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل لديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

لا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك دائما بعيدا عن أذية الناس.

التفاؤل هو الإصرار على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن التفاؤل يمكن أن يساعدك في استعادة إيمانك بنفسك.

المتفائل يقول دائما إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف الكأس فارغ، لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب المنى وأزكى التحية. لكم تحية تدوشة بكار والأخت نعيمة أبي دار بالهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

0: That's a meaty for shop. That's a meaty for shop. وفي ليلة هو اللي مصرح.
1: That's a meaty for shop. وفي ليلة هو اللي مصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح.
1: طيب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قاتية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور الجندي. الحلقة التاسعة.
7: على اللغيزة، علاش شقيتي راسك؟ واه راني مزروب، أنا جيت غير نشوفك واحد الربع ساعة ونمشي.
8: يشوفك الخير. لا واه، حشومة السي قاسم. كويس داسي، شرب وسير. خذ، بسم الله.
7: شكرا لالا. قولي لي واحد هشام هنا ولا خارج؟
8: وقيلة باقي ناعس، نعيط عليه؟
7: لا لا لا لا، ماشي مهم، حتى يفيق وخبرك.
8: راه هو غير دايخ ومدوخني معاه، كيف اليوم كيف غدا. ما عرفت هاد الشباب اليوم علاش تالفين؟ ندردب لهم الحساب. وما حاسين حتى بقرام د المسؤوليه. الله يحفظهم.
7: هذا الموضوع على اللغيتها ماشي غير وحدك كأم شغلك بالك، عادات لا يحصم الامهات كيعانيو مع ابنائهم انواع كثيره من المشاكل، عدم التربيه، عدم التعليم الكافي، المشاكل الاسرويه، المعاناه الاجتماعيه، عدم الشغل، السياسه توجه مفروضه، وزيد وزيد وزيد.
8: ايه واش غادي نقول لك السي قاسم؟ الى التربيه ربينا وقرينا وكسينا، والله عالم علينا شحال ضحينا باش يخرجوا وليداتنا كيف بغينا. يعجب هذا الانسان، ما محروم حتى من شي حاجه، كل شيء موفر ليه وهو غادي في العميه ديالهم.
7: ايوا على هذا الحساب واجب كدرتيه، ولكن الواجبات الاخرى الخارجه عن الاراده ديالك واللي هي المسؤوليه الناس الاخرين، تما كاين الخلل. المسؤولية ما كتكون شيء على حساب أو على عاتق الوالدين بوحدهم، وما كتحد شيء داخل الأسرة فقط، وإنما كين أطراف أخرى معنية بالأمر وهما اللي كيتحملوا الشطر الثاني من المسؤولية.
8: إي والله يهديهم، كيف كيعشقوا يشوفوا وليداتهم يشوفوا حتى وليداتنا. الله فوق الجميع وكيراقب الجميع، وسعدات كفاعل الخير. هذا الشيء اللي غنقول لك السي قاسم.
7: إيوا نتمنوا الخير إن شاء الله، وأنا متفائل ما غادي يكون غير الخير من هنا القدام. على كل حال، الطلب اللي كنتي طلبتي مني بخصوص ولدك هشام راني نفذته، ومبروك عليه الخدمة.
8: سي قاسم،
7: الشهر الجاي بحول الله يوجد راسو للعمل. ايوا ويتحزم باش يخدم مستقبله. راني لقيت له في الشركة ديال التأمين فين يشتغل، خاصو غير يوجد راسو وما يخصو خير.
8: فرحتيني لهلا، يخطيك علينا. كيف فرحتيني في هاد الساعة، بغيت ربي يفرحك بالشي اللي كتمنى. زيدك زيدك اتاي سي قاسم، عرفتي دابا رانا كنحس

0: بهذا الرياض حاجه ولا يتمثل ولا قدامي جنه.
1: ايوا غير الله يجيبنا في الصواب هذا اللي غيته. مازال ان شاء الله غادي تفرحي اكثر، كل شيء عند الله قريب
0: ان شاء الله.
2: اش غادي نقول لك يا الشومه، التربيه ديالك هذيك مفشاها بلا قياس، طلق لها السراح تخرج وقت ما بغات وتدخل وقت ما تشات، بالسيف ما تفرعن.
3: اما انت تبارك الله عليك شهوه منك، حاسبها بحال الا ماشي بنتك. فين عمرك راقبتيها ولا دخلتي في شؤونها ولا اهتميتي بها؟
2: وقت ما هضرت معاها كتنوضي ضدي، ملي كانت مازال صغيره تفرق مع البنت، عطي باتساع البنت، دخل سوق راسك اشدك البنت، شفت حتى عيت ادخل سوق راسي بالمعقول وخليتكم تعوموا بحالكم.
3: دابا البكامور الميت خساره، قول لي اش نديرو وفتي عليا شيري نتخلصوا خلاص من هاد الشوهه.
2: شوهه وسكتي، هادي الزبله اللي دارت بنتك، اهانه واحتقار وتحشيم الوجه. الى ساقوا لينا الجيران الكبار خصنا نبدلوا المدينه.
3: دابا قول لي وكان شنو المعمول اللي عطى الله عطاه وخليني عليك بلا بجيغ الدماغ.
2: ايوا اش بغيتي نقول لك هالشومه، واش انت عارفه بعدا شكون سببها في هذه المصيبه ولا غير كتخربقي؟
3: ما كاينش من غيره، هشام ولد غيثه الحومه كلها كتعرفو كيخرج معاها.
2: قالتها لك هي؟
3: ما قالت لي والو، ولكن الناس قالوها ليا. مالهم بغاو يكذبوا عليه؟
2: وفين غادي يصدقوا الا ما كانش هو؟ نوضوا نتهموا الولد وتحشموا مع والديه ونفضحوا رؤوسنا بلا حتى شي نتيجه.
3: انا قلبي كيخبرني هو ما كاين شي حد من غيره.
2: هادشي هاشومه ما فيش، قلبي كيخبرني فيه الدليل والبرهان. اذا انت عندك شي حجه بينيها على الاقل سوليها تعترفك هي قبل ما نظلموا شي حد وصدقوا في العبد الدراري. اما الى غير الناس قالوا لك هذه هضره عيانه، كنضلوا نسمعوا العجب اللي ما عنده حتى علاقه بالحقيقه.
3: ايوا دابا الباب اللي حليته كتسدو.
2: معلوم نسدو، هي اللي عارفه مكونه وكتمثل، وحنا اللي ما فرصنا ما يتعاود ندخلوا الفضول وتمول الجيران. سوليها بعدا وقلق ليها، تعرفي شنو تحت راسها، وديك الساعه ندخل هاد السوق واللي ليها ليها.
4: فين خبرتي يا رانيا؟ ما خليتي نسولت عليك.
5: فين بغيتي نكون؟ في دارنا.
4: ما كتخرجيش كاع بالبرا؟
5: فين غادي نخرج؟ طلع ليا الخروج في راسي ودايخه، ما عرفت لا ما نسبق ولا ما نوخر.
4: واش من باقي درتي؟
5: مشيت شفت الطبيب وقال لي بصح باللي حامله.
4: ايوا سميتها الوالده ديالك سقط الاخبار ولا خبيتي عليها؟
5: قلتها ليها، وبحال هاد الامور ما كتخباش، كتظهر من الشهر الاول.
4: الشهر الاول كيف زعما؟ وفي الشهر الثاني كتبدا تنفخ الكرش ولا شنو؟
5: الله يخليك هشام، انت ما كتفهمش في هذا الموضوع بلا ما تبقى تسولني. ليسمو ترونكيل سيل توبلي.
4: ايوا وشنو الحل ديال هاد القضيه هادي دابا؟ وكيفاش زعما؟ وشنو منين نبداو هاد العصيده؟ ايوا واش غادي ندير انا ولا اش بغيتي ديري انت باش نعرفوا بعدا كيفاش؟ ولا بعض كاج بغيتي يدير بنادم؟
5: مكتب الله راه تصرف، ما عندي ما ندير لا انا ولا انت.
4: راه عرفنا مكتب الله. ودابا هذاك الشيء اللي في كرشك شنو زعما؟
5: شنو اللي شنو ما عرفتش كيش بغيتي تقول، والضحك لام كيسوا ان بو كلير.
4: دابا انت يا رانيا واش بغيتي نتزوج ولا عندك شي فكره اخرى ما سيق لي انا الخبر؟
5: انا ما كنفكر لا في زواج ولا في غيره الصراحه، هي هادي.
4: وعلاش؟ وشنو المانع حتى ما نتزوج؟
5: المانع ياك عاد داك النهار قلتي لي امك واقفه ضدك وقالت لك تخدم هو الاول وزيد علم الله شنو قالت لك عليا انا، واش حاملني بعدا ولا ما مسوقش ليا الخبر؟
4: انت الله هذيك امي ماشي شغلها هذاك، انا راه قاد براسي.
5: راه الزواج هذا سي هشام ماشي التفليه. قد براسي؟ كيفاش قد براسك؟ اول حاجه بعدا ما خدامش، كيف غادي دير تقد براسك وتقد بيا؟ واش كتعرفش كتخرج على فمك؟ او بيان تو بارل كوم سا سكو تو دي نا

0: une signification.
1: ادري ادري هذا بالعربيه راكونا كنعرفوا الفرنسويه ولكن ما كان نحمل نهضر بها. ديموا دابا انا اشنو وقولي لي
0: دابا انا ما عندي ما نقول لك مشاكلي غادي نتكلف بها
1: وانا
0: مالك انت
1: كيفاش مالي انا وراه هذا الموضوع انا راه داخل فيه ولا ما داخل فيهش
0: خرج هشام هذا الموضوع انا قد بشغالي صافي ارتحيتي هاد الشيء اللي بغيتي تسمع
1: ايوا مزيان حتى هذا حل انا يروح وضحي ليا
0: فرقتي هذوك الدعوات يا جلال
2: فرقتهم بالصبغي اليوم واليوم هذه هي المناسبه فين نطرقوا المسامر
3: ديالاش المسامر عييتي ما طرق في المسامر
2: دابا تشوفي يا سميره دابا تشوفي راني عرضت على مدير قد قد الشبل مدير شركه ديال الاستثمار قدها قد السخط ومدير اخر ديال شركه صناعات الالات وقطاع الغيار الالكترونيه عاد واحد الرئيس مدير عام ديال شركه التنقيب والبحوث المعدنيه والجيولوجيه والنفطيه مع صاحبه اللي هو رئيس مصالح المواد الكيماويه لتفعيل التفجيرات النوويه الدفاعيه
3: ومالك اخويا بغيتي تحارب
2: معلومه سميره بغيت نحارب الفقر والميزانيه والبطاله فشانه بغيت نحارب المعاناه والفراغ اللي كياكلوا من جهدي نهار على نهار بغيت نحارب التعاسه والغمه وضيق الحال فاش كنتخبط بغيت ننتصر خلاص على هاد الازمه المعيشيه اللي كنعيشوها بزوج ونرفع رايه المستقبل المشرق الزاهر وباي باي التشميره والتكوشيره والطرطير كيف كتقولي لي ديما انا راجل عيان ومطرطر مطرطر وعيان ومرحبا بالزهيره والترفيحه وراك نعمل الا التبريعه والشبعه والتقرديعه وداعا للجوع والجوعيف الله يحفظنا من شي تقرديعه ويسلك بينا البر الامان وطريق السلام ويبعد علينا شوكة العديان يا رحيم يا رحمن وبه وجب الاعلان والسلام
3: تبارك الله عليك هادشي كله بغيتي ديرو ايوا سيدي ملي انت محمس هاد الحماس باش تحقق هاد الرغبات ما عليا غير نوقف بجنبك من اليوم من دابا من هاد اللحظه فاش حنا انت تخطب وانا نصفق انت تخطب وانا نصفق اما ربحه ولا ذبحه
2: ايوا هكاك وبهاد المناسبه راني دبرت لك على السيده اللي غتدبر لينا على البنيته اللي بغيتي تبني
3: بصح جلال كتكلم بالمعقول امتى
2: ايوا بلا زربه ها بلا زربه العجله راه من الشيطان يدوز السابع ديال بنت اختك ليلى وديك الساعه ربي كبير غادي نخبرك بالجديد
3: الا درتي هادي يا جلال غادي نزيد نصفق ليك ونزغرت عليك
2: هي احنا كنلعبوا انا عسي على جنب الراحه دابا تشوفي جلال علاش قاد ايوا طلعي طلعي طلعي بعدك شي بركه ديال الفلوس من داكشي اللي قبضتي من حقك في الزيتون ودخلي سوق راسك وديها في صحتك ونقصي من النقير ديالك شويه وخليني نتصرف هاد الرياض غادي يتنور بمجيء هاد الشخصيات
4: عمدرا فريد الدعوات كلهم تفرقوا حبيبه ما نسيتي حتى واحد ياك
5: ابدا ابدا ليلى كل شيء في امان الله بقى لي غير القزال باش نخبره حتى هو باش يجي بكري قبل ما يجيو السربايه وتعمر علينا الدنيا قول لي يا ليلى ياك ما تقلقت الوالده ديالك داك النهار
4: علاش غادي تقلق
5: لا غير ملي ناقشناها في مشروع الفيرما وعفينا عنك بالمشاركه انا شخصيا راني كنت معها صريح باش ماشي حتى نبداو نطيحوا معاه في شي مشكل فهمتيني يا ليلى
4: فهمت فريد انا ما قالت لي والو من داك النهار وبالنسبه ليها الامور كانت واضحه وانت راك شرحتي بالتفصيل جوهر الموضوع
5: ايوا قالت لينا بلاتي نستشر مع عمك قاسم ما معنى هذا الكلام
4: اسيدي خليها تستشر ياك انت مليتي عليها شروطك نتسناو جوابها اتفقت معانا 100% على الشيء اللي مخطط ليه انت ما بقى حتى مشكل وإلا كانت كتشوف ولا بد عمي يدخل في المشروع
5: عمك ليلى وبكل صراحه ما مأهلش بحال هذا النوع المشاريع
4: خليني بعدا غير نكمل لك وإلا كان غادي يعاون ماديا
5: راه ديك المعاونه ماديا هي اللي غادي تخلينا مرتبطين به ثم رئيس الوكاله حكيت لك عليه انت والوالده هو المدعم الاساسي في هذه العمليه وخدمته هذيك وكيف فهم فيها أكثر ما غادي يفهم فيها عمك فهميني يا ليلى فهميني عفاك باش نكونوا متفقين على كلمة واحدة
4: أنا فريد متفقة معاك واش انت باقي شك في هاد الشي
5: إوا سبحان الله تجيك الغيرة على عمك

0: أنا كنت أتكلم معك منطقيا مهنيا تجاريا، بعيد كل البعد عن العاطفة والقرابة العائلية. ليلى
1: كن هاني يا سيدي، من جهتي أنا ما تسألني غير نكون موافقة على كل كلمة قلتيها وكل رأي تقدمتي به. المهم دابا غادي تقول لي مازال ما اقترحتيش عليا السميه ديال البنوته الحبوبه ديالنا.
0: الله يا لالا، راني قلت لك هبه.
1: هبه؟ وعلاش ماشي هاجر؟
0: هاجر يا سلام. وحتى هاجر سميه ونعم. نديروا القرى اذا. اوكي
1: اوكي.
2: يلا يلا عمي سربي راسك، وانتي مازال ما لبستي.
3: وعلى حنا فاين زرباني بلاتي عليا؟
2: كنتي من قبيله توجدي راسك، الناس كيتسناونا.
3: وانا مالي ومال الناس؟ ياك الناس قاعدين ناشطين فرحانين والجوق خدام، بلاتي عليا بعدا نكحل عيني راه كياكلوني.
2: ايوا لبسي لبسي حوايجك امي، هو الاول عاد كحلي.
3: فين هو بعدا العكرا غيتا؟ ندوزو على شواربي شويه. ويلي كنحس بيهم ناشفين.
2: ويلي امي علاه انت قد العكر؟ ديري ديري غير الويحه بركه عليك.
3: وعاد الشعر نعريه ولا نخلي فوق منه عاد الدره؟
2: خلاص عرمه ديال البترول عندك وتخليه عريان، غادي يضربك البرد وتروحي وانت موالفه بالدره. هاكي هاكي لبسي هاد القفطان سخون بعدا شويه.
3: ايوا بعدا اعطيني الا عندك شي كريب ندهن بيه وجهي، بغيت غير نحسن هاد الزغيبات اللي نابتي ليا هنا في حياتي بحال شي راجل وانتي مزرباني.
2: وغير خليهم امي باش ضايقوا عليك. خلاص
3: واش من سميه بعدا اللي اختاريتو البنت؟ كاع ما فراسي
2: اختارينا زوج سميات، هاجر وهيبه، حيت درنا القرعه خرجت لينا هاجر ولكن امها عجبتها هيبه.
3: ايوا وجبتو بعدا قناوه ولا غير داك الجوق النايح ديالكم؟
2: جبنا قناوه وعيساوه باش تكوني على خاطرك. غير سربي راسك.
3: انا مسربيه.

أحييكم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبدالله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تنكرا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالة كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لدوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

قيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت، والحواجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى

أساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الروايات الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية، وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت، ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر، ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره، ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى، لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين، ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالاً حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال حيث يقول:
1: لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد سكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. فالبحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: الدرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه اللقاءات والدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ، الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الأمة. وكما تعلمون، فإن مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه، وهو من جملة أهداف خطة تسديد التبليغ ومراميها، التزام السنة في الحرص على أخذ العلم عن أهله،

صيانة للدين من التحريف والتبديل، وحماية للأمة من التشويش والتضليل، وذلك مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظا على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكون عدولا. والمعنى المناسب لعصرنا أن لا يكون علماء الأمة يدينون بالولاء والاتباع لهذا الفريق أو ذاك داخل المجتمع، لأن أمرهم يتناول المبادئ المشتركة بين جميع الناس بمرجع الفهم السليم للدين، أي ليحمل هذا العلم العدول من الأمة حتى يدافعوا عن المنهج السليم في أخذ العلم، بعيدا عن تحريف الغلاة لمعاني الشريعة ومقاصدها، وانتحال المبطلين من أهل الأهواء الذين يلون أعناق النصوص لخدمة أهوائهم، وتأويل الجاهلين الذين ليسوا في العير ولا في النفير، وإنما تسلقوا سلم الكلام عن الله وعن رسوله بغير علم، فيضلون ويضلون ويفتنون الناس في دينهم، خصوصا في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، فيتسورون البيوت بلا استئذان. لذلك حرص الصحابة الكرام والتابعون ومن بعدهم على أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، وأجمعت الأمة على ذلك، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقصد رحمه الله أن السنة لا تؤخذ إلا من العلماء المتصفين بالعدالة والنزاهة والورع والصدق وغيرها من الصفات الحاملة على ملازمة التقوى والصدق في الظاهر والباطن. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينهى عن تتبع الغرائب التي ليس عليها العمل، ويحث الناس على التزام ما كان سنة ماضية عمل بها الناس وانتشرت. وقال إمامنا مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال أيضا رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع، ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ففي هذه الآثار وغيرها ما يدل على أن المسلم يجب عليه التحري في من يأخذ عنه العلم، ويجب عليه النظر في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. والمسؤولية هنا قبل كل شيء على من يحتاج ويأخذ، لا على من يعرض بضاعته يبغي بها الشهرة. فالعلم بالدين كما قال الإمام مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورواه الناس، أي كان معمولا به واشتهر اشتهارا واسعا، فما يورد عليه حينئذ هو الغريب الذي هو شر لما يترتب عليه من افتتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طريق الانحلال. وهكذا اعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله المعهود

0: الذي عليه الناس أي المنتشر الشائع هو ما ينبغي الإفتاء به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، وكل ما سواه من إفراط أو تفريط أو غلو فهو مذموم شرعا. مستمعين الأفاضل، يستفاد مما تقدم ذكره أن المسلم عليه أن يتحرى من يأخذ عنه علما وفقها، والذي يلاقي به ربه، كما يجب عليه التمسك بما عليه الناس في بلده الذي هو فيه، ولا يفتح على نفسه ولا على غيره باب الخلاف الذي قد يسبب فتنة وشرا بين الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الخلاف شر، يقصد الخلاف الذي يجعل الناس متنافرين فيما بينهم ومتعادين بسبب خلاف في المستحبات، وربما خلاف في العادات مما يوقع الناس في الفتنة، كما قال ابن مسعود أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه فيجب الالتزام بالثوابت الدينية المجمع عليها، والتزام العلماء الربانيين الذين ينطلقون منها لحفظ دين الأمة وأمنهم، لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي، وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكان ظاهرا فيهم، ولا يجوز إيراد أي اجتهاد فردي عليهم، إذ لا ينقض اختيارا باختيار آخر ما دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي الحكمة والغاية من التزام مذهب معين في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد أكرمنا الله تعالى بعقيدة جماهير الأمة، العقيدة الأشعرية، ومذهب عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوف الإمام الجنيد، وإمارة المؤمنين المؤسسة على البيعة الشرعية والحامية للملة والدين. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار.

وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسلنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور، لا بد حتما وطبعا

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى. وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل.

0: وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما، إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض، إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون
1: سيداتي وسادتي. نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكنا واحدا وتربطهم علاقات قربى، وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارتها مثالا يحتدى به، ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره أن يتقمص الجوهر أعراضا مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعا متمددا ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة، وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي كنرحب بك وخان ترانك ولد الدار.
2: جزاك الله خير.
1: طيب، وحنا كنعيشوا سي صعيدي أجواء الصيف، وعادة كتم الحديث عن المواضيع اللي عندها علاقة بالصيف. أشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند أهل البوادي في الصحراء المغربية وحراف زمن ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن. اندور نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله
2: زين. الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد،
1: نعم،
2: زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا عاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
1: نعم،
2: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
1: نعم،
2: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
1: نعم،
2: فيها قلة الأمطار وفيها فبتاك.
1: نعم صح.
2: نعود بالله، نعود بالله، تعود البل فتارة كاملة والمدن بعيدة، سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة. وأشكيف الصيف هو أشد الفصول، هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة والنياقة يتحانوا بهما الغرق.
1: نعم. طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية قط جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
2: صحيح. الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كي نقول زالة ترتكب والله زالة تودب والله زالة تنتحر، تصور الرغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل يفحد البنات منها من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، يقول لك حنان الصيف الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
1: صحيح.
2: الحقيقة الحيوان من يعود غلاقة يخاف عليك، يتخاف عليك بالميرة، ما تسمع له حس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات واللي بينهم أخبار وقاع، تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضي كان مشاوره ولا ينحر له تعرفه وعدل التشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشاعر يشكر منادم هذا.
1: نعم،
2: يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل الحقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. نشرح لهذا المواطنين ذا معنى القاف، راهو معناه ما هو لك الحد عرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال الفعل المفعول اللي هو مولانا، لا تجعل الحقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. الحقوق اللي يبوا سبتلهم النصارى الله لا وطاه مكة المكرمة، لأن النصارى دائما الحا ما يسميها، ودائما الإنسان غرقان ما يسمي الحا.
1: نعم صحيح.
2: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه الانظار ولا تسوى باباه، نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياد وخر مبلول، وخيرت بفارس علبانة فرصه فرص الراجل هذا كبار مستانين غنانا، سغناء خيام الهيجانة في الصيف لا حنن بالطول، الله هو ينحوانا نسير ونشطر ونقول ما بين بين بالشفقة مناع الخيل المنطفقة الحمرة هي والزرقة ومالي مسوون بالطول هذوك أعطاهم اللي وبقى بالي ولساني شعور وحول راشد خلوا اللي يبغيه حد بقول له حدا راشد رفيع يعني يعودوا لي رفيع إلى عدنا رفيع ما هو له راشد خلوا اللي يبغيه ما شبه ماله غايبيه حامل على ثقل الذي قلنا به واكتم جناح هذا الرسول فقع بعقاضه وقف بيه ولو سنقرناه على مردول هذا معناه هذا الراجل ما قلت تمرزي جلوب العيب وقف السقري هو شيخ الفري
1: أسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي ما كرهناش نختمه معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي
2: بأتاي زين حتى يقول واحد الشاعر ثقنا من له الإجمال مالو كؤوسا لا تملوا ولا تمالوا ينالوا به الرضا ويمال إذن ما قد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتى بالحسانية أتى علي المغليه واللي مشرين الكسان دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول واحد ثالث يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد يميه ما يتيت عدال ولا تاي. يقول الثالث أتى يمنين بداد واخ عدلته بالمنازل واربع كسان بداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون الأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده ومن سقى ضيفه الأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول الثاني صاحب ومازح وشاعر ثاني يقول يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفع والوترو كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات اللائف ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر ويستبشر الرأي لها متهللا وحق لرأيها التهلل والبشر يا صغيب الإبريق يوم اللي صبها تضالت أحزان وشرح صدر.
1: الله ليبك مكنا شاء الله هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصعيدي نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.
0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.

عن العينين بالوسني ألم تسمعين

وبعطش في الثقيلة ثقيلة من الأكدار من الأكدار والحزني وبعطش في الثقيلة من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رد

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرني زين حتى وملان من أفزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

إلا العيون التي بطرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرخ.

مقصد الأوزان والردات الزين.

tears flows away. وانا ازاد وشيات خرايين اسكدوه هيا نيعات دجوني بكمة من وين في

Lala. Eh, غير الفال لا نهزو.

kapımı açmaya hazırmış. Stüdyo... Güzel, hadi ben de.

Ragazzi,

صداتهم امور زين الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج

次垃圾。

مرحولك تركناه.

0: المخرس انتبه انتبه انتبه قرم المخرس سداج
1: قرمي لعاد الديحام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون وبعخيره
1: يا حس شامل الدين
0: وسط يا قلت يا

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

ಚಂದವಿ ಅಯ್ಯಾಕ ವಸ್ಮರ ಆಮಿರಿಯಚಿ ಇಲ್ಲ

ويشي حري قازي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشك

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وذي

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامعي حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: واجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي، وشاهدت عرش الله من فوق سبعين، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد.

ومن كان ذاك الشيء يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوفي.

ونسون در اكواري ودرا حقيقتي ويقص في المنى تراني يبانية وروحي للانوال قلوبي مدبرة وفي

شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمل الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفس وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسي فكل يا قوم الأمي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الإنسي وكل يا شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم.

0: μια κούφρη με το ρί والبشي
1: وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنا كشمس الحق

فكلي يا فيد معني فكلي يا فيد حسين فكلي يا شاغع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لي أصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

على كل هال رحت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

لخيركم واختر خاطري مني إليك وكن إنسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا هما جميع الخير بطيق والبسيط

الفاش ورت انتو انتو محور وخمت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبعدت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قم عزتك قام غمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

شيباني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: الحزن انتصر.
1: الله الله هو ما تمنع لي منها محال أربع مسائل لجنيت شيفت جبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقد تشمر فيها

وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت شبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من نسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول

بعضك ونحصون ونغيره ونعسى على البين صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيد ما تمنعني منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحشاء وقوي وطلع من لمتي ها اي أيوة عضلوا القوم

kızılayım. Amir gayan. Ubu da utadu ul hasu. Ve ayyam. Ve ayyam.

عيشة الاسباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوز.
0: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: غير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة التاسعة.
3: ثقي بي يا جيهان، هذا ماشي تخربيق، هذا واقع. الرجل مرتبط بسعاية كتسعى في الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
4: اسمع نادية، يمكن تجي عندي للدار تشرح لي بتفصيل هذا الموضوع.
3: نجي ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط ما تخبريش شاكي باللي انا خبرتك.
4: وعلاش؟ باش يكون

0: الخبر صحيح خاص تكون الحجة، والحجة هي انت.
1: حتى انا اختي جيهان حكاو ليا غير شي ناس اصدقاء ديالو.
0: اذا هاد الشيء يمكن يكون غير كذوب.
1: هذا اليقين اللي تنقول لك جيهان، غير خصنا حنا ما نفضحوش السريه ديالو.
0: مادام هاد الشيء يقين، من مصلحتنا نكشفوا على الحقيقه. اجي عندي، هادي ماشي هضره ديال التليفون.
1: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بالسلامه.
0: بالسلامه.
2: لمن هاد السلام اللي كنسمع؟
0: مي انت هنا
2: وسمعت كل شيء. مع من كنتي كتكلمي؟
0: مع ناديه. ناديه اللي وقعت لي معها الحديثه.
2: واش بغات عندك تاني هاد المصيبه؟
0: امي الله يهديك، سوء الظن بالناس ما مزيان.
2: ما جاوبتينيش، علاش كنتو كتكلموا؟
0: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء. هي اللي عارفه، انا ما عارفه والو.
2: جيهان، اش هاد الدخول والخروج في الهضره؟ كيفاش هي عارفه وانت ما عارفه والو؟
0: هاد الشيء اللي كاين امي، انا ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك.
2: واش دابا كتحمقي عليا ولا مالك؟ انت من الصباح وانت كتهضري في التليفون وما عارفه والو. قولي ما بغيتينيش نعرف وصافي.
0: دابا تعرفي وتفهمي كل شيء الا صبرتي امي. خلي البنت تجي وتحكي لينا، هذا راه موضوع مهم.
2: داك النهار جات لعندك صابتكم مصيبه، اليوم تاني الله يحضر السلام ويحد الباس. على رقبتي يا بنيتي لا دوختيني، ما عرفت منين قبضتك.

0: الله يا هاد المرأة، أتعطلتي يا لالة؟ واه
1: كنت مع سلوى عاونتها حتى فرشت الدار.
0: أنت تعاونيها وأنا نبقى كنتسنى وكنتقطع بالجوع ياك؟
1: وما فيها بس، واحد النهار إلا ما كنتش وتصرفتي أنت.
0: وعلاش ما تعمليش أي تليفون وتخبريني باللي غادي تعطلي؟
1: إيوا ما كنتش ناوية نتعطل.
0: إيوا راكي تعطلتي.
1: إيوا شنو هو المشكل دابا؟
0: المشكل هو كان فيا الجوع وبقيت كنتسناك حتى تسقمت ومشات لي الشهية، هذا ما كان.
1: واش بغيتيني ندير لك راجلي العزيز؟
0: ما عندك ما ديري لي، ها؟ كنتي تخبريني باش نعرف اش غندير.
1: اسمع الطيب، راسي راه كيصدعني، ويلا كنتي فيك الجوع نوجد لك غداك، ويلا انت مسقوب ومشات لك الشهية سير تكا وارتاح حتى يعاود يجيك الجوع، وخليني الله يخليك، راني ما قديت على نقير.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما علينا شيء. إيوا كيف داير الفراش اللي شرات سلوى؟
1: معتبر، ما عندي ما نقول، فريش هذا يزال الكلاب، أما واحد مولاتي الزربية أشهوات الشهوات.
0: ياك إيوا ياك قالت لك داك النهار باللي مضايقين هي وراجلها وما عندهم شيء الفلوس وغير كيتشكاو، أشنو دابا بانوا الفلوس؟
1: يا زمالك الطيب هذا الموضوع، قاع الناس كيكونوا مضايقين وكيحن عليهم الله من بعد.
0: هي حقيقة احنا دابا غير كنهضروا، انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما ندخل عليهم.
1: ايوا سيدي عاون بنتك غير بالدعاء الصالح، اما المباقي راه قاده عليه هي وراجلها.
0: ايوا الله يعاونهم والله يرضي عليهم. قولي لي تغديتي ولا بقى؟
1: ومنين اودي هي ما وجدت والو، ايوا فكرت تخرج مع راجلها يتغداو على برا. ايوا في الحقيقه عرضوا عليا مساكن، ولكن انا غدايا في داري اشداني الماكل الزناقي.
0: وعلاش لو كان مشيتي معاهم ما فيها عيب؟
1: ايوا اللي كون جاب الله مشيت معاهم كون درتي فيها اليدين والرجلين.
0: لا وا لا وا لا وا لا وا ما تزيديش فيه، ما فيها حتى بس، الانسان مره مره يبدل المكان ماشي يبقى لاصق في الدار.
1: ياه حتى دابا مازال الحال، الا عرضتي عليا ما نقولش لا. مشهياني تشوق طيبات ديال الحوت شحال هادي ما كليتهم.
0: بارك عليا بالهضره من الله يديك. قولي لي اش دايره الغدا اليوم؟
1: ياكلتي ليا البارح بغيتي الطاجين بالقوق والجلبانه، هو اللي درت.
0: ايوا لالا نخليو القوق بالجلبانه ونمشيو ناكلو القطبان على جوج جوايه.
1: كيف جوج جوايه؟
0: ايوا ناكلو القطبان ديال الحوت ونزيدوها بالقطبان ديال الخلاص.

0: خوليو. نعم اخويا روبيو.
1: انا كيقول لك اخويا داك النهار هولندا هي هولندا وتقول باقي نزيد دقيقه هنا.
0: المشكل الفيزا كيف نديرو فيه حنا؟
1: شكون حنا؟
0: انا وانت.
1: انا شكون قال لك انت غادي معايا؟ انا غادي بوحدي.
0: وحشومك اخويا روبيو، زعما بعدت عشرة كلها وتخليني هنا.
1: سير اسبانيا ولا بلجيكا.

0: لك والفيزا وما الفيزا على قالوا لك انا هو القنصليه دبر اخويا المحنك شغلك هذاك مازال سبق كان الهولندا ايه ومن بعد نصيفط لك وملي هذا هذا بلاتي بلاتي هاجي بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت مرات الوالد زين عقلتي عليها
1: لا اخويا ما عقلتش
0: ايوا دابا عقل عرفتي جدي سرعيت لي الوالد بالخف هادي هي الحجه اللي كنت كنتسنى طير طير طير اخو ليو تقني بالوالد دابا
1: هو الاول
0: حصلتي يا خيتي اليوم غادي نفدي الدار وماشي غير الدار اليوم شرفت العائله انا هو المكب ديالو لعلك
2: اش داكشي الروبيو لاش بغيتيني
0: بشويه غير بشويه عليك الوالد مع احتراماتي والتقدير الانسان هو اللي يكون متزن
2: اطلقني الروبيو اطلقني لاش معيط عليا
0: ايوا سرح عينيك الوالد شوف براسك لالا زينب شكون مول السياره اللي موصلها
2: اش من السياره
0: يا راه يبقى بلا ما
2: زيد زيد زيد قدام هكا هكا زينب
3: اش داكشي يا قويدر
2: اش داكشي انتي شكون هاد السيد مع من راكب السياره
3: وبلا ما تمشي غلط هذاك راه غير الاستاذ شاكيب اللي كتشوف
0: شكون هذا الاستاذ شاكيب من اللي نعرفوه
3: انت الروبيو دخل سوق راسك انا مع باك كنهضر ما كيهمكش هذا الموضوع
2: دابا شكون هذا السيد هذا اللي معاك
3: الاستاذ راجل المراه اللي كنت خدامه عندها اليوم ملي شافتني تعطلت طلبات من راجلها يوصلني ها هو قدامكم ويكذبني
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
4: زينب مرا طيبه وشغلها متقون خدمات عندنا في فيلا ماشي مره ما سيجوز مرا ثقه الله يعمرها دار وحنا كنحاولوا نساعدوها قدر الامكان لانها فعلا كتستحق المساعده عندها بنيات انها تقريهم وتربيهم وعندها رجل ستعاونوا على الزمان وتخرجوا من هذا الفقر والمعاناه فاش كيعيشوا جميعا لهذا انا بالنسبه لي زينب كنحترمها وعمرني

0: ساعد نوقف معاه حتى تربي بناتها أحسن تربية.
1: اسمح لنا العماس، ما تضر حتى حاجة، احنا تراب ديال رجليك، احترامتنا الكبيرة ليك والسيدة الزوجة ليك، وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو السبب ديال هذه المشاكل.
2: شنو؟
1: اسمحوا لنا الله يكثر خيركم.
3: بسلامة سي شاكيب. بسلامة.
0: صبحوا على خير. مع السلامة.
1: بسلامة سيدي شاكيب. تكتني هذه هي الحجه ديالك؟ ها حشمتيني وقت ما كميتي ديك الدوخه كيبان لك الباطل فطرت حق. الله ياخذ بك الحق.
4: الا بغيتي الحق المكين هو داك ولد خوك شاكيب يدرق علينا كمرته وما يبقاش يعول يدخل لهاد الدار، ولا رانا غادي نخويها لكم.
5: وبلا عصب يا راضي، بلا عصب. احنا كنا مقلقين ومعصبين. انا راني مشيت لعنده، مشيت لعنده حتى الفيلا باش نقدم له الاعتذار ديالك. ساعه ندمت، يا ريت كون ما مشيت شاي وش فداك الكمره ديال وجهو. مفاجاه عمرني ما ظنيت نصادفها، لقيتها عنده وحده من الشارع قدمها ليك امراتو للمستقبل. يوا ماشي منتهى الخبث وقلت الحياه.
4: وعرفتي شكون هي ولا لا؟
5: ما كيهمنيش نعرف شكون هي، المهم راه صدمني، هذا هو المهم.
4: أصدمنا كنا الراجل موعد بالزواج شي وحدة أسميتها نادية اللي عملت الحديثة مع جيهان، وموعد جيهان ولاصق في وحدة أخرى ناوي يتزوج بها. واش هذا هبيل ولا ماله؟
5: المهم تهدني يا راضية وحاولي تهدني جيهان.
4: أش غادي نهدي؟ الله يهديك، راه الحماق هذا. الراجل طامع عباد الله في سعايا، معروفة عند العادي والبادي في الزناقي. خرج للعقل هذا. سعايا سعايا عباد الله فضلها علينا، واش نضرب راسي مع الحيط ولا شنو ندير؟
5: أراضي أراضي تهدني تهدني. وشكون اللي قالك بلي سعايا؟
4: أي سعايا وبالحجة والبرهان. هذيك اللي لقيتي عنده في الدار سعايا من السعايات القدات. شوف ما بقى بيننا وبينه لا لاقة ولا جمال، بغى يشوهنا ويشوه العائلة، خاصنا نتحزموا ليه ويعطينا باتساع.
6: إيوا الحماق هذا بلا حياة مدخل سعايا عنده للدار. هذا صافي، الراجل ما بقاش عادي، هذا خصو المرسطان.
2: لا لا لا لا لا، هو عادي وكيعرف اش كيدير. حنا اللي جانا السلوك ديالو ماشي عادي.
6: ولكن هذا راه خرج للعقل عزيز، كاع ما بانت لي حتى شي مرأة. خلى ناديه بنت غزاله وبخدمتها، خلى بنت عمو جيهان، قالت لي ناديه هاد العام غادي تخرج مهندسه، مشى لاصق في سعايا بولادها عايشه مع راجل اخر. هذه هي المصيبه، علاش كيقلب هذا؟
2: اش غادي نقول لك سلوى؟ لله في خلقه شؤونه، القلب ما يريد.
6: والجهل هذا، قال لك كاتب، كاين شي كاتب داز في التاريخ ديال هاد الفضيحه. الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل، نظر ما راسه في الوسخ والتبهديل. ما فهمتش وكواك عباد الله، ما فهمتش.
2: بلاتي بلاتي يا سلوى، ولا بغى ينقذها ويخرجها من هذاك الفقر ومن هذاك البؤس، ماشي عيب؟
6: متفقة معك، ماشي عيب. ولكن المرأة جالسة مع راجل آخر، كيف غادي يدير معها هاد شاكيب؟ واش هذا مزعزع ولا ماله؟ هذا راه كيتسمى خرجان الطريق.
2: أنا بعدا عيت ما نهضر معاه في هاد الموضوع. قال لك هو كل شيء عنده حل، حتى حاجة ما مستحيلة. الباب اللي كان حلو قيسده وكملها وجملها. قال لك هضري لي مع نادية تعطيه اتساع.
6: نادية ماشي غادي تعطيه غير باتساع، نادية غادي تمحيه من الذاكرة ديالها إلى الأبد، على هاد الشفاية اللي دار فيها وهاد الأوهام فاش معيشها هادي مدة.
2: المهم حاولي تفهمي هالموضوع غير بالقاعدة حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله، إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره، ومريضنا ما عنده بس.

0: مطلوب الحقيقه على ما بان لي من نهار تعرفتي عليه ما نخليك محتاجه حتى لشي حاجه.
1: بغى يدير لي بزاف د الحوايج، ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس ننسى بعدا داك الشهاده ديال السعايه، اما الحوايج والذهب وغيره حتى من بعد ونشوفوا هاد العصيده كيفاش غادي تصدق.
0: المهم هو عينيه في الزواج، انت متاكده؟
1: معلوم متاكده، هو كاع اعترف قدام عمو وقدم لي ليه مراته د المستقبل، حتى حسيت بالارض اختي كتضر بيا. عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانه وفي نفس الوقت كنخفقف بالخلعه.
0: المهم زين فليساتك اللي عطيتيني ها هما مخبيين عندي حتى تحتاجيهم. دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من قويضر.
1: انا هذه هي النقطه اللي كنقلب فين نحطها، واش فوق الفاهياج مفو ولا في القاف نحبس ونوقف.
0: انا في نظري ديريها في الفا وفين ما خرجات دخلي على فالها.

0: بكم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، مزهر جراجي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فقط تجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قط جبرنا حد بار.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: ضمن هذه الفقرة مستمعتنا مستمعين الكرام اللي نتحدث إن شاء الله ربنا اليوم عن فوائد الحليب الرايب، وهو من منتجات الألبان لمفيدة لصحة الإنسان لكونه يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لكي تحتاجها أجسامنا. أكيد وإحنا كنتكلموا على فوائد الحليب الرايب أو الرايب، كيتسألوا بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي خوفا منهم من ارتفاع سكر الدم عند تناوله. طمأنة وجوابا على هالتساؤل يجيب الدكتور أحمد أنور وهو استشاري الغدد الصماء أن الرايب من أفضل الألبان لمرضى السكري، وهناك يشير أنه ما كيرفعش من سكر الدم. كيزيد يشرح الدكتور أنور أن مستويات سكر الدم لا ترتفع فاش كان تناولوا الرايب، لأنه كيتميز مؤشر الجلايسيمي المنخفض فضلا عن احتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون. وكيزيد يشرح ويوضح الاستشاري ديال الغدد الصماء أن الرايب واللبن الرائب كيحتوي على بكتيريا البروبيوتيك لكتدعم صحة الجهاز الهضمي فقط، بل كتساعد أيضا على ضبط مستويات سكر الدم. وكيشير هذا الدكتور الأخصائي إلى وجود سبب آخر لاستقرار سكر الدم عند تناول الرايب، وهو قدرته على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء. وباش تكتمل هاد المعلومة، المرضى السكري كيأكد الدكتور أنور أن الحليب الرايب أو الرايب كيسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم في حالة وحدة، بمعنى كيرفع شوية من السكري في واحد الحالة، وهو إذا تمت تحليته بالسكر الأبيض في هذه الحالة كيصبح ضار لمرضى السكري بمعنى الصحي، وهو أن يتناول مرضى السكري الرايب ولكن غير محلى. وطبعا كينصحنا هذا الدكتور إلى أن سكر الدم ما يمكنش السيطرة عليه بالاعتماد فقط على الرايب، وهناك يدعي المرضى ديال السكري أنهم يتبعوا واحد المجموعة ديال الإرشادات الصحية الطبية، وهي كالتالي: تجنب الأطعمة الدسمة والابتعاد عن بعض الفواكه كيف العنب والبلح والتين اللي كنسميه وحنا اللي في او بالفرنسيه كيتسمى لي فيغ. وكينصح أيضا مرضى السكري أنهم يمارسوا التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وطبعا ما ينساوش شرب كمية وفيرة من الماء يوميا كتراوح بين 2 لتر و3 ديال اللترات. وكيختم نصائح المرضى السكري بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كيف الخضروات، وطبعا أنهم يبتعدوا عن الضغط العصبي قدر الإمكان. نتمنى لكم مستمعين مستمعاتنا الصحة والسلامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

صرت للحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود

بينا من فوق وانت من نبع وسقيتنا المحبة باسم الأعمق وحر الشوق كان ترجك تول فينا ورجع لينا يدوب الصوت.

فهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة عيون هيمة لغي الهوى

هم تبح بها مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا دسمة في عيون هيمة لغي الهوى.